بحيرة لوسيرن في سويسرا بمشاركة الولايات المتحدة وإيران والوسيطين قطر وباكستان لبحث تنفيذ التفاهم بين واشنطن وطهران. وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الجهود الدبلوماسية المكثفة أفضت إلى هذا اللقاء، معربا عن أمله في أن يسهم في ترسيخ السلام. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن الرئيس دونالد ترامب كلف الوفد بالعمل على حلول دبلوماسية للقضايا العالقة. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات نسبت إلى المقاومة في لبنان، فيما أشارت تقارير إلى ضغوط أمريكية أدت إلى اتخاذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا صعدت هجماتها خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى إطلاق آلاف المسيرات والصواريخ على أوكرانيا، وقال إن الهجمات أوقعت قتلى وجرحى في عدة مناطق، مشيدا بالدعم الدولي المستمر لتعزيز الدفاعات الأوكرانية. أخيرا، فاز حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بأغلبية كاسحة في الانتخابات العامة، حيث حصل على 438 مقعدا من أصل 501 في البرلمان، ما يمهد لولاية جديدة لرئيس الوزراء أبي أحمد. أعزائي المستمعين، مع هذا الخبر من إثيوبيا ينتهي موجزنا. انتظرونا في مواجز أخرى لاحقة. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
2: انت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: الدويمة بن سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: there right now so that you're protected. It is the best thing that you can do.
1: Thank you so much for joining me this morning. I'm sure that our listeners will be appreciative of the information you've given.
0: It's an absolute pleasure. Thank you so much for having me.
1: Thank you.
2: مستمعينا الكرام، تتناول هذه الحلقة من برنامج مكافحو الاحتيال لقاء مع جاستن بوت من خدمات استراليا، حيث يوضح كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وسبل الوقاية منها، خاصة مع ازدياد انتشارها وتطور أساليبها. أحد أهم المحاور هو كيفية التحقق من أن الرسائل الصادرة عن خدمات استراليا حقيقية، ويوضح جاستن أن الطريقة الأكثر أمانة هي من خلال صندوق الوارد في حساب MyGov، إذ إن أي مراسلة رسمية ستظهر هناك ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر تسجيل الدخول الآمن. أما الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني فهي تقتصر فقط على الإشعار بوجود رسالة في حساب MyGov، ولن تحتوي أبداً على روابط مباشرة، وهذه قاعدة أساسية. وجود رابط في الرسالة يعني أنها ليست من خدمات أستراليا. وفيما يتعلق بالرسائل الورقية، ينبغي الانتباه إلى طريقة التواصل المطلوبة، فخدمات أستراليا لا تطلب الرد عبر البريد الإلكتروني، وأي رسالة تطلب ذلك تعد احتيالية. وإذا احتوت الرسالة على رقم هاتف فينبغي التحقق منه عبر الموقع الرسمي للجهة، ومن الأفضل دائما الاتصال مباشرة بالأرقام الرسمية للتأكد، إذ سيكون لدى الجهة سجل بأي تواصل حقيقي. ويشير جاستن إلى علامات شائعة تدل على الاحتيال، منها الرسائل غير المتوقعة، خصوصا إذا لم يكن هناك تعامل سابق مع الجهة، كما تعتمد عمليات الاحتيال غالبة على إنشاء شعور بالإلحاح أو الخوف، مثل التهديد أو تحديد مهلة زمنية أو الوعد بمكافآت مالية سريعة بهدف دفع الشخص إلى التصرف دون تفكير. لذلك يؤكد على أهمية الشك الطبيعي، أي التساؤل عن سبب التواصل وما إذا كان منطقيا. كما يوضح جاستن أموراً لن تفعلها خدمات أستراليا أبداً، منها أنها لن تدرج روابط في الرسائل، ولن تطلب تحويل أموال مقابل خدمات، ولن تطلب الوصول إلى جهازك عن بعد، ولن تطلب الرد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ووجود أي من هذه المؤشرات دليل واضح على الاحتيال. مستمعينا، ويتطرق جاستن إلى نوعين شائعين من الاحتيال. الأول هو التصيد الاحتيالي، حيث يحاول المحتالون خداع الأشخاص للنقر على روابط أو تقديم معلومات شخصية، مما قد يؤدي إلى سرقة الهوية أو إصابة الأجهزة ببرامج ضارة. أما النوع الثاني فهو الأخبار المضللة أو الطعم الإعلامي، التي تنشر معلومات غير صحيحة لجذب الانتباه وتحقيق أرباح من الزيارات، وقد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة. فعند اكتشاف محاولة احتيال ينصح بالإبلاغ عنها، وتوفر خدمات أستراليا بريداً إلكترونياً مخصصاً لذلك، كما يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال العامة عبر موقع سكام واتش. فالإبلاغ يساعد في حماية الآخرين من خلال تتبع هذه الأنشطة والتنبيه إليها. أما إذا وقع الشخص ضحية للاحتيال أو اشتبه في اختراق حسابه، فعليه التواصل مع قسم المساعدة المختص بالاحتيال وسرقة الهوية، حيث يمكنهم تأمين الحساب وتقديم الدعم المطلوب لاستعادة الهوية. ورغم صعوبة الاعتراف بالتعرض للاحتيال، فإن سرعة التصرف مطلوبة للحماية. أحبابنا، وللوقاية يشدد جاستن على أهمية حماية المعلومات الشخصية وعدم مشاركة كلمات المرور أو الأرقام السرية، ويوصي باستخدام مفتاح المرور باسكي في المايغاف. الذي يعتمد على تقنيات مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وهو أكثر أمانة من كلمات السر التقليدية، كما ينصح باستخدام التحقق الثنائي. ويشير أيضاً إلى أن بعض المعلومات مثل تاريخ الميلاد ليست كفاية بمفردها، لذا مطلوب الاعتماد على وسائل حماية أقوى. وفي الختام يؤكد جاستن أن خدمات أستراليا تصنع خصوصية المستخدمين في أعلى درجات الأهمية، ولا يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات إلا بإذن صريح، وللحصول على معلومات موثوقة ينصح بالرجوع إلى المواقع الرسمية مثل خدمات أستراليا سكام ووتش والاطلاع على أحدث أساليب الاحتيال. فالمعرفة والوعي هما خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
4: National Radio News.
5: Good morning, I'm Shannon Kirkwood. Western Australian authorities will receive results today which will confirm if a second bird is a victim of the deadly H5 bird flu. Australia's first case of avian influenza was confirmed on WA's south coast on the weekend. There are reports of at least 16 dead animals between Perth and the Cape Legrand area. The state government says it is very concerned for native wildlife and the livestock industries and is taking efforts to protect wildlife. Other states are now on alert. Iran says peace talks are on hold after the US president threatened to attack Iran over its support for its proxy Hezbollah in Lebanon. Fighting between Israel and Hezbollah has continued despite last week's signing of an MOU between the US and Iran. US Vice President J.D. Vance is with Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner for initial talks in Switzerland between the US, Iran, Pakistan and Qatar. Earlier, the Vice President expressed the desire to turn over a new leaf with Iranians.
6: If your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
5: It's understood the first round of talks have now concluded. Experts say ambulance ramping has reached its most dangerous levels in years. As Alyssa Delfs reports, the Australian Medical Association is calling on the government to tackle the issue head on.
7: The latest ambulance ramping report card has uncovered record demand, worsening handover delays and a system struggling to keep pace. More than 2.4 million Australians arrived at emergency departments by ambulance in 2024-25. But AMA President Dr. Danielle McMullen says the findings paint a stark picture, with reports of people dying while waiting for an ambulance or while ramped outside hospitals. Dr. McMullen says reforms must be implemented to expand hospital capacity, improve patient flow and invest in the health workforce.
5: Australia has a strong hand, according to a new report, but risks falling behind. The Committee for Economic Development for Australia has released its State of the Nation report. The public policy think tank says the nation's long-term economic performance is weakening across several key measures, and what's required is more ambitious reforms to lift business investment, innovation, and economy dynamism. A heatwave is pushing the temperature towards record levels in parts of France. Red heatwave alerts are in place around half of the country, including western and central areas. Temperatures are forecast to match historic highs today, with potential restrictions on rail services, schools and businesses. Bordeaux vineyard owner David Latossi spoke to France 24 about changes to his operations.
8: If the temperature climbs above 30 degrees in the afternoon and the nights are often warm, we switch to a summer schedule. In other words, instead of sticking to 8 a.m. to midday and 2 p.m. to 6 p.m., we adapt and work from 6:30 in the morning until 2:30 in the afternoon at the latest.
5: And just two mourners have attended the funeral of one of Britain's best-known artists, David Hockney. His publicist has confirmed Mr. Hockney had asked just his partner and great-nephew to be in attendance at his funeral. A series of memorials are planned in London next year, as well as in Los Angeles and Paris. To sport now in the NRL, the Roosters have moved back into the top four after yesterday's 27-8 win over the Sharks, while the Raiders suffered their 10th loss of the season, beaten by the Melbourne Storm 42 points to 20. And Serena Williams has accepted the final wildcard in this year's women's singles at Wimbledon. The 44-year-old recently returned in doubles after nearly nearly 4 years away from professional tennis. Well, there'll be a handful of Australians competing in the qualifiers for the Grand Slam today.
4: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
9: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة. وبعد، يقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية اقتربت الساعة، معناه ما مضى من الدنيا أكثر مما سيأتي، ما سيأتي من الدنيا أقل بكثير مما مضى، فالساعة قريبة آتية لا بد من ذلك. ولكن لا تقوم القيامة حتى تحصل علامات الساعة، حتى تحصل علامات الساعة. وعلامات الساعة كبرى وصغرى، الصغرى كثيرة، وأما العلامات الكبرى فهي عشرة. من علامات الساعة الصغرى زوال جبال عن مراسيها، وكثرة الزلازل، وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، وكثرة الدجالين وخطباء السوء، وكل هذا قد حصل. ومن علامات الساعة أيضا قلة العلم وكثرة الجهل، أي الجهل بعلم الدين، وكثرة القتل وكثرة الظلم، إلى ما هنالك من أمور تحدثنا عنها في درس سابق. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، وفي لفظ: يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، إلى آخر الحديث. وفيه: وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم. كل هذا من علامات الساعة، فقد حدث ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث المذكور آنفا: لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم، معناه سيحدث أمور وقد حدثت، يتفاقم شأنها في قلوب الناس، ويتساءلون فيما بينهم: هل سيدنا رسول الله ذكر لنا عن هذه الأمور؟ يعني مثلا لو حدثنا إنسانا كان قبل 500 سنة عن التليفون وعن السيارة وعن الطائرة وما شابه ذلك، يتفاقم شأن هذه الأمور في نفسه أم لا؟ بلى، معناه قد حدث ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر الرسول أن الساعة لا تقوم حتى يظهر الفحش والبخل، وهذا حاصل، وهذا حاصل وسيزداد. والبخل المراد به البخل بما أوجب الله، يمتنعون عن أداء الزكاة التي وجبت في حقهم، وهذا بخل محرم، ويمتنعون عن أداء النفقة الواجبة الضرورية على أزواجهم وأولادهم الصغار وعلى أمهاتهم وآبائهم الفقراء، وهذا يقال له بخل محرم، يقال له بخل محرم. كذلك لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. مثل هذه الأيام وما سيحدث فيما بعد، عن الأمين الذي هو معدود من الأمناء عند كثير من الناس صار خائنا، والخائن المعدود من الخونة عند كثير من الناس صار أمينا يلتجأ إليه، وهذا من علامات الساعة. وحتى تهلك الوعول وتظهر التحوت، أشراف الناس أفاضل الناس ليس لهم ذكر عند كثير من الناس، وأما أرازل الناس هم حاكمون على الناس. هذا حاصل، وهذا من علامات الساعة، وهذا من علامات الساعة. الواحد منا لما يسمع مثل هذه الأمور التي أخبر عنها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد يقينا وإيمانا بسيدنا رسول الله وأنه يبلغ عن الله. ها نحن نرى ما قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل من عند الله. وكذلك يزداد المؤمن إيمانا بقرب القيامة، فما علينا بعد هذا إلا أن نستعد بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالتوبة إلى الله. من كان منغمسا في الآثام والمحرمات فليعجل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هاكم حصل ما أخبر عنه رسول الله، فمعناه القيامة لا بد آتية. نسأل الله تعالى أن ينجينا. ومن علامات الساعة ظهور المهدي عليه السلام، وهذا المهدي حديث ظهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا بد أن يظهر، لا بد، فنؤمن بذلك، وهو آخر علامات الساعة الصغرى، آخر علامات الساعة الصغرى. فسيدنا المهدي لا بد أن يظهر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأها للأرض قسطا وعدلا. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المهدي: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فنؤمن بذلك أن المهدي واسمه محمد بن عبد الله لا بد أن يظهر. ما اسمه؟ محمد بن عبد الله، كما قال الرسول: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. يعني شو بيكون اسمه للمهدي؟ محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. هذا المهدي هو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يولد كسائر الناس، لكنه من أهل المدينة، يظهر في الوقت الذي شاء الله له فيه أن يظهر للناس، فنحن نؤمن أنه لا بد أن يظهر ولا بد أن يخرج، لكن نحن لا نحدد متى، على التحديد لا ندري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا، لكن أخبرنا أنه لا بد أن يخرج، فنحن أدبا مع سيدنا رسول الله لا نحدد، لا نقول للناس في سنة كذا في يوم كذا لا بد أن يخرج فانتظروه، إنما نؤمن أنه لا بد أن يخرج، وهو آخر علامات الساعة الصغرى. واسمه محمد بن عبد الله، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها. ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. فالناس تسمع. وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج، يخرج من المدينة ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء، هم أول من يبايعوه، ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله تعالى بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي المهدي إلى بر الشام، وبر الشام لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، فنؤمن بذلك. والمهدي هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمة المحمدية، ويتبع القرآن الكريم، ليس نبيا من الأنبياء هو، إنما هو ولي من أولياء الله الصالحين. في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، رواه مسلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا حتى يبعث فيهم رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، رواه أبو داود. وفي حديث آخر: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين، رواه أبو داود. وفي حديث كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء. من هم سكان السماوات؟ الملائكة. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، صلحاء المسلمين في الأرض. يقسم المال صحاحا. فقال رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول له ائت السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له احسن حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين شك الراوي في ذلك. هذا حديث رواه الإمام أحمد. فيه يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيظهر من العدل على يد المهدي محمد بن عبد الله عليه السلام. والأحاديث في هذا كثيرة، حتى قال العلماء في أمر ظهور المهدي إن حديث خروجه متفق على صحته. المحدثون أهل الحديث، الحفاظ حفاظ حديث رسول الله، من هم من أهل هذا الفن من علم الدين، متفقون على صحة حديث خروج المهدي، بل قال بعض الحفاظ إنه متواتر تواترا معنويا، وبعض الحفاظ وضعوا ترجمة لخروجه، بل بعضهم أفرد التآليف في أخبار خروج المهدي. بعض علماء الحديث ألفوا رسائل خاصة في خروج المهدي عليه السلام. فإذا نؤمن بذلك ونصدق، فإن عدد من روى حديث المهدي 38 نفسا، منهم 33 من الصحابة و5 من التابعين. فنؤمن إذن بأنه لا بد أن يخرج المهدي، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا. ولكن لخروج المهدي علامات تسبقه، يعني قبل أن يخرج المهدي تحصل أمور، بعد ذلك يخرج، بعد ذلك يخرج. وأكبر علامة، أكبر علامة على ظهور المهدي أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا. هذه أكبر علامة على خروج المهدي، أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، وقد امتلأت. والمهدي رجل طويل القامة أسمر، وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين واسعهما، دقيق الحاجبين طويلهما، أبلج مفروق الحاجبين، حاجباه ليست متصلتان يعني. في خده الأيمن خال أسود، كس اللحية، براق الثنايا، كما ورد ذلك في الأثر عن بعض العلماء. وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، فالمؤمن في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي المؤمن الكامل يشبع بذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. هذه أمور لابد أن تحصل، ولهذا الأمر تفاصيل، ولهذا الأمر تفاصيل، ولكن هذا من حيث الإجمال أننا نؤمن بذلك، وأن هذا من علامات الساعة الصغرى. بعد ذلك تظهر أول علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج الدجال، وهي خروج الدجال. خروج الدجال أول علامة من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله تعالى أن ينجينا من فتنة الدجال. فلنا إن شاء الله حديث عن الدجال. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم.

مستعذبوا أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى أنتم شموس في العلا لا تغربوا شمس المديح تألقت بمديحكم فمديحكم لرضا الإله يقرب صدح الفؤاد بمدحه متوسلا فغرامه بالمصطفى لا يكذب كتب الفؤاد حنينه متشوقا فالشوق يملي والمدامع تكتب وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب إني وقفت ببابكم متذللا ومحبكم عن بابكم لا يحجب هلا رحمتم بالتعطف مهجتي فأنا المتيم عطفكم أترقب يا آل بيت الهاشمي يا آل بيت الهاشمي محمد يا من هواكم منهل لا ينضب فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب فلتسمع الدنيا فقلبي غردا أنا مذهبي عن حبكم

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر 2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز خطة لإنشاء مصنع جديد للمساكن الجاهزة بالتعاون مع شركات البناء في محاولة لتسريع وتيرة إنجاز المنازل ومواجهة أزمة السكن في الولاية. وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء كريس مينز إن الضغوط المتزايدة في سوق الإسكان تتطلب حلولا جديدة وتقنيات حديثة، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على تصنيع أجزاء كبيرة من المنازل داخل مصانع متخصصة قبل نقلها وتركيبها في مواقع البناء. من ناحيته أكد وزير التخطيط بول سكالي أن هذه الطريقة قد تقلص مدة البناء بنسبة تصل إلى 20% وتكاليف بنسبة قد تبلغ 50%، ما يساهم في زيادة المعروض من المساكن وخفض الضغوط على الأسر التي تبحث عن سكن. سجلت سيدني رقما قياسيا شتويا لم يسجل منذ نحو 170 عاما بعد أن شهدت أطول فترة من أيام حزيران يونيو التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 20 درجة مئوية. وأفاد موقع وذرزون بأن درجات الحرارة في سيدني ومالبون وكامبرا وأدلايد وهوبارت جاءت أعلى من المعدلات المعتادة بدرجتين إلى 3 درجات خلال الشهر، إلا أن هذه الموجة الدافئة توشك على الانتهاء مع تقدم جبهة هوائية باردة نحو شرق أستراليا، حيث يتوقع هطول الأمطار واشتداد الرياح وانخفاض درجات الحرارة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار في أجزاء من كوينزلاند والساحل الشرقي، في حين ستشهد ولايات فيكتوريا وجنوب أستراليا أجواء أبرد وأكثر غيوما. إلى الأخبار الدولية، تصدرت التطورات الميدانية في جنوب لبنان المشهد بعد أن أعلنت المقاومة تصديها لقوة مشاة إسرائيلية من لواء الكوماندوز كانت تحاول التسلل نحو مرتفع علي الطاهر، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها. وأشارت مصادر إلى أن المواجهات استمرت أكثر من ساعتين، فيما أقرت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات التي استقبلتها المستشفيات منذ بدء المواجهات إلى 9267 إصابة. سياسيا، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إحراز تقدم كبير في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل العمل لتثبيت التهدئة ومعالجة القضايا العالقة مع إيران عبر المفاوضات. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق قمة لوسون في سويسرا لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث تركزت المباحثات على الملف النووي والوضع في لبنان. هذا وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز مبررة الخطوة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. أما في جنوب سوريا، توغلت قوة إسرائيلية فجر أمس الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبية سوريا، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل ما أثار حالة من الخوف بين السكان. وتأتي هذه الحادثة وسط اتهامات سورية للدولة العبرية بمواصلة انتهاكاتها في الجنوب السوري. مع هذا الخبر من الشرق الأوسط، مستمعين الكرام، ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة. بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف، ممتاز.
2: انت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
3: يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب
0: ربي. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
5: التويم اف ام سبونسر. الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويق املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
6: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
7: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
10: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض والسماء، أبكي قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء، هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء، يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء، كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزائي. قال الله سبحانه وتعالى:

بعد دموع عينيه لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز عليه.

كربلا كربلا ما زلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الجمعان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذي نالكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقا.

ودمغ من عاداه ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد فقد جعلنا

تمتعوا أياما يسيرة، ثم عادت أجنحة الملك كسيرة، وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة، ومن عزت عاقبته والسيرة، فكأن لم يلق هوانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا. تعززوا على الحسين وطالوا، وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالوا، وكيل لهم من الذم أضعاف ما كالوا، وعجل قلعهم من السلطة فزالوا سلطانا سلطانا. ملكوا أياما ثم بقي الخزي دهرهم، اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكر

جعلنا لوليه سلطانا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. وفي هذا اليوم قتل سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام ظلما في كربلاء، فمات شهيدا في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة عن سيدنا محمد وليس بواجب. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، وأمر الناس بصومه.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز خطة لإنشاء مصنع جديد للمساكن الجاهزة بالتعاون مع شركات البناء في محاولة لتسريع وتيرة إنجاز المنازل ومواجهة أزمة السكن في الولاية. وفي هذا الشأن قال رئيس الوزراء كريس مينز إن الضغوط المتزايدة في سوق الإسكان تتطلب حلولا جديدة وتقنيات حديثة، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على تصنيع أجزاء كبيرة من المنازل داخل مصانع متخصصة قبل نقلها وتركيبها في مواقع البناء. من ناحيته أكد وزير التخطيط بول سكالي أن هذه الطريقة قد تقلص مدة البناء بنسبة تصل إلى 20% والتكاليف بنسبة قد تبلغ 50%، ما يساهم في زيادة المعروض من المساكن وخفض الضغوط على الأسر التي تبحث عن سكن. سجلت سيدني رقما قياسيا شتويا لم يسجل منذ نحو 170 عاما بعد أن شهدت أطول فترة من أيام حزيران يونيو التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 20 درجة مئوية. وأفاد موقع وذرزون بأن درجات الحرارة في سيدني ومالبون وكامبرا وأدلايد وهوبارت جاءت أعلى من المعدلات المعتادة بدرجتين إلى 3 درجات خلال الشهر، إلا أن هذه الموجة الدافئة توشك على الانتهاء مع تقدم جبهة هوائية باردة نحو شرق أستراليا، حيث يتوقع هطول الأمطار واشتداد الرياح وانخفاض درجات الحرارة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار في أجزاء من كوينزلاند والساحل الشرقي، في حين ستشهد ولايات فيكتوريا وجنوب أستراليا أجواء أبرد وأكثر غيوما. إلى الأخبار الدولية، تصدرت التطورات الميدانية في جنوب لبنان المشهد بعد أن أعلنت المقاومة تصديها لقوة مشاة إسرائيلية من لواء الكوماندوز كانت تحاول التسلل نحو مرتفع علي الطاهر، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوفها. وأشارت مصادر إلى أن المواجهات استمرت أكثر من ساعتين، فيما أقرت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات التي استقبلتها المستشفيات منذ بدء المواجهات إلى 9267 إصابة. سياسيا، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إحراز تقدم كبير في ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل العمل لتثبيت التهدئة ومعالجة القضايا العالقة مع إيران عبر المفاوضات. ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق قمة لوسون في سويسرا لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث تركزت المباحثات على الملف النووي والوضع في لبنان. هذا وأعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز مبررة الخطوة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. أما في جنوب سوريا، توغلت قوة إسرائيلية فجر أمس الأحد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبية سوريا، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل ما أثار حالة من الخوف بين السكان. وتأتي هذه الحادثة وسط اتهامات سورية للدولة العبرية بمواصلة انتهاكاتها في الجنوب السوري. مع هذا الخبر من الشرق الأوسط مستمعين الكرام ينتهي هذا الموجز، نشكركم على المتابعة، بأمان الله.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
0: A 2MFM sponsor.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
5: شكراً لانضمامك إلينا حاج غسان.
6: بارك الله فيك، شرفتونا.
5: بداية، لماذا يؤثر الضغط المالي بقوة على صحتنا النفسية أكثر من أنواع الضغط الأخرى؟
6: هذا أمر طبيعي، لأنه دائما التأثير المالي هو أول التأثيرات اللي بتأثر على الإنسان في كثير من الأشياء في الحياة.
5: نعم.
6: فمن ضمنها لما الإنسان بيكون مقصر في الأشياء الحياتية، وكذلك الأمر في الأشياء التابعة لإلها، فبصير عنده ضيقة نفسية وشعور بعدم النجاح، وكذلك الأمر شعور أنه ما نؤدي الحال الموجود بهالأيام هيدي. فهذا بيخلي التأثير النفسي عليه قوي جدا، وهذا بصير عنده نزعة للابتعاد عن الناس حتى ما حدا يشوف عليها أخطاء هيدي، أو ما يشوف عليها الغلطة اللي هو بيظنها أنها موجودة فيه. فهذا بيخليه مثل ما بيقولوا بسميه anxiety، ضغط النفسي.
5: نعم.
6: فهيدي بتأثر، والمال هو أول طريق تقريبا، أول الطريق لحتى يوصل لهالأشياء هيدي أكثر الأحيان.
5: نعم، بارك الله فيك. حاج غسان، من خلال خبرتك المهنية، إلى أي مدى يعد الضغط المالي سبب شائع لمشكلات الصحة النفسية؟
6: مثل ما قلت لك، أنه دائما الأسباب المالية هي أول الأسباب اللي بتدفع الإنسان نحو المشاكل هيدي اللي هي الصحية النفسية. تقصير في إدخال المال، ما بيكون كفاية للأشياء الضرورية في الحياة، فهذا بيأثر جدا جدا على الإنسان، بيخليه يشعر بنوع من أنواع الفشل، وكذلك الأمر بيخليه يشعر أنه هو ما نؤدي المقام مثل ما بنقول إحنا يعني.
5: نعم.
6: لحتى يعمل كل الأشياء المطلوبة منه، وخصوصا إذا كان عنده عائلة.
5: نعم، بارك الله فيك. طيب حج، هل بتلاحظ أنه فئات معينة بتتأثر أكثر حالياً، مثل مثلاً العائلات أو الأمهات الوحيدات أو حتى الشباب؟
6: أكيد، لأنه بهالأيام هيدي في كتير من الناس، وخصوصاً مثلاً الأم الفردوية اللي هي ما عندها حدا معين غير نفسها،
5: نعم،
6: بسبب طلاق أو بسبب موت أو أي شيء سبب. كذلك العائلات اللي عندهم أولاد وهلأ صاروا تقريباً كبروا بالسن، عندهم متطلبات خاصة. فهيدي الفئات هيدي إذا كان مدخول المادي قليل فبيكون عنده نقص، والنقص هذا بيأثر جداً جداً على الأشياء الحياتية اللي بيتمتعوا فيها، إن كان بالبيت ولا إن كان بأي طريق تانية. ففينا نذكر منها مثلا مصاريف المدارس، فينا مصاريف الثياب، مصاريف الصحة، مصاريف متطلبات الأولاد كلهو،
5: نعم.
6: يمكن بيتغاضوا عن أشياء كثيرة وبيتركوا الأشياء اللازمة الضرورية جدا جدا جدا بعض الأحيان، وبعض الأحيان حتى الأشياء الضرورية ما عندهم الاستطاعة عليها. فهيدي ملاحظات بتبين بعض أحيان، وفي بعض أحيان الناس بتخفيها، في عندهم كرامة أو شيء من نوع الكرامة، أو يعني ما بيحبوا يظهروا،
5: نعم،
6: الأشياء الموجودة عندهم. نحن بنقول إنه ما بيحبوا ينشروا غسيلهم،
5: نعم، بيخفوها
6: هكذا، فبيخفوها، وهذا الإخفاء بيخلون عندهم صمت أكثر وعدم إظهار المشكلة، فهذا بيأثر نفسيا وبيزيد.
5: نعم أكيد. طيب حاجة، كيف بيأثر الضغط المالي المستمر على الدماغ والجسم على المدى الطويل؟
6: الضغط المالي إذا كان طال والإنسان صار عنده نقص في أشياء كتيرة بيخفف عليه صحياً، لأنه ما قادر أنه يكمل كل الأشياء المطلوبة صحياً. أما من ناحية العقلية فعنده صراع دائم أنه هو غير قادر على إتمام الأشياء الضرورية، فهذا بيزيد الضغط النفسي وبيبعته عقلياً نحو السوداويات في الحياة، وهذا بيأثر الضغط مثل ما قلت لك، وبيصير عنده بالأعصاب تعب. وأول دليل أو أول ظاهرة بتأثر عليه هو بيصير عنده وجع بجسمه في منطقة معينة اللي هي بالصدر، بمنتصف الصدر عند ملتقى القفص الصدري، بيصير عنده أوجاع كتير بيخطئوا فيها، بيفكروا من القلب أو من المعدة، ولكن هيدي نتيجة الأشياء أو الحصر أو الضغط النفسي الموجود عنده
5: لهالدرجة.
6: لا، بتزيد أكتر من هيك كذلك الأمر لحدود الهلوسة في بعض الأحيان.
5: سبحان الله، حسب كل شخص هو قد تحمله،
6: قديش قدرته على التحمل. نعم صحيح.
5: نعم. طيب، هل يمكن أن يؤدي الضغط المالي إلى تفاقم حالات مثل القلق أو الاكتئاب أو الإرهاق النفسي؟ يعني
6: أكيد.
5: قديش هلأ في عنا بهالأيام في عنده الناس قلق نفسي واكتئاب؟
6: هيدي الضغط المالي هو أول الطريق.
5: نعم.
6: أول ما بيبلش هيك بالأشياء وبتوصل لكل هالحالات. نعم، بتوصل لأكثر من هيك حالات. في كتير ناس بالمستشفيات واللي بيحب يزور بانكس هاوس ببانكس تاون بيلاقي أشياء واجهات كتير أشياء موجودة اللي هن وصلوا لهالنتيجة اللي هي بيصير عندهم هلوسة. وفي مناطق للهروب، وخصوصا أكثر الشباب هلأ بيلحقوها، اللي هي استعمال المخدرات.
5: نعم.
6: فبيقول أنه أنا حأطلع من هالمشكلة هيدي بحيث أني ما أشعر فيها. هو ما عم يعرف حاله أنه عم يرمي حاله بمشاكل زيادة.
5: نعم.
6: والمشكلة بعد موجودة مراحل.
5: نعم.
6: بينما الناس الأكبر بالسن بعض منهم بيتجوا نحو المشروب الكهول. فكذلك الأمر بيصير عنده هروب من الواقع الموجود فيه اللي عم عليه الضغط. هلأ بيكون زاد المشكلة
5: تتفاقم أكثر
6: هكذا، وهو بيقول لك ما فيني أعمل غير هيك، شو بدي أعمل؟ فشعوره بالنقص الدائم بيوصله لمراحل بتتعب جدا الإنسان الطبيعي. أما الطريقة الأفضل للاتباع هي تخطيط للصرف، كذلك الأمر التخطيط للنفس. كيف يعني بخطط لنفسه؟ لابد أنه يتقرب من الدين.
5: نعم.
6: الدين هو الدواء اللي بيوصله للأشياء كلها سواء، بس على مهل.
5: نعم.
6: ما في يقول أنا هلأ تديان تعبك لازم يصير عندي كل شيء، كله بمهل.
5: نعم.
6: كله بمهل.
5: نعم.
6: لما بيوصل لمرحلة اللي هي مرحلة الرضا بما هو فيه وبما هو عليه.
5: نعم.
6: هذا بتتغير أحواله كتير جدا جدا إلى الأحسن.
5: نعم. يعني هو كمان حتى وقت اللي بده يلجأ لهيك أمور مثل المخدرات والكحول، يعني يمكن بهيدا شيء مؤقت مثل إبرة بنج، إذا بده يفيقوا منها بده يرجع يحسوا للشعور اللي كانوا فيه بالأول.
6: فمشان هيك بيرجع بيزيد. أول واحد ببلش بالتعاطي إنه بس حتى ينسى أمر.
5: نعم.
6: آخر شيء بيوصل لمرحلة ما في ينسى الأمر لأنه بيزيد، فبصير بيزيد الجرعات لحتى يوصل لمرحلة بيصير
5: بيضيع حاله،
6: ضاع كل شيء عنده.
5: نعم نعم.
6: بتلاقيهم كتير مثلاً بعض الناس مثلاً بيكونوا قاعدين على الدولة هو ومرته، مرته وعنده 4-5 أولاد، بياخد الشيك لا بيصرف على أولاده لا بيصرف على بيته ولا بيصرف على مرته، بيركض أكتر شيء على الجرعات هيدي لحتى ينسى الموضوع اللي هو فيه إنه ما هو قادر يكفي العيلة. وهيدي المشكلة موجودة بالكوميونتي يعني.
5: مزبوط صحيح.
6: فسبحان الله بده يكون عنده التزام، الالتزام بيوفر على أشياء كتيرة، الالتزام الديني
5: شيء أكيد 100%. طيب شو هي العلامات المبكرة اللي بتشير للضغط المالي أنه بيبلش يأثر عليه بشكل خطير على الصحة النفسية لسيما؟
6: لما بيكون الإنسان مثلا بحاجة لكمية معينة من المال لحتى يصير على المستوى الأدنى في الحياة، لما ما بيكون قادر يكفي فهذا بيصير عنده اتجاه نحو السوداويات، يعني ما بيعود بيحب يشوف الناس، بيحب يكتب أكتر عدد ممكن من الساعات اليومية، يا أما بيصير بالانفراد يا أما بالشغل. هلأ بالشغل بدول يعني بيحصل بعض الأشياء، أما لما بينفرد بنفسه التفكير السوداوي بيوصل لبراحل، بيصير راسه بيوجعه.
5: نعم.
6: بعد وجع الراس بيصير جسمه بيوجعه، بيصير خمول، بيصير أشياء. ليش؟ بيقول لك كل النتائج أو كل الأشياء اللي عم بعمله ما عم تعطي نتيجة. فبلها الشغل كله سوا.
5: نعم.
6: لمرحلة بيصير عنده الوجع اللي قلنا عنه بالسطر.
5: نعم.
6: وهيدي المرحلة بصير بده دكتور نفسي لحتى نعم وأدوية. نعم. وأشياء كتيرة
5: يعني.
6: نعم.
5: ولما بينعزل عن الناس وبيعزل حاله هو عن الناس بيصير بتتفاقم القصة أكثر.
6: نعم صحيح.
5: أما يمكن لو بيستشير بداية الناس خبراء يمكن بيساعدوا على هالأمر.
6: نعم صحيح، لأنه
5: مثل ما قلت حضرتك بيلتجئ للشرع
6: هكذا.
5: نعم بارك الله فيك حاج غسان. عندما يشعر الشخص بالإرهاق بسبب الفواتير أو الديون اللي هلأ أكترية الناس واقع فيها، شو هي أولى الخطوات النفسية اللي بيمكنه أنه ياخدها لتهدئة نفسه؟
6: أول شيء بده يحرر نفسه من الأشياء الغير لازمة، يعني مثلاً لما بيكون عم يفتش حتى يشتري آخر موديل من التليفونات، كنا عايشين بلا تليفون بالزمان.
5: صحيح.
6: يعني المصروف يخفف المصروف، وهذا ما بيجي هيك فيلت بالتخطيط. أنا عندي مثلا مبلغ $10 بتصرف على قيمة $10، يعني بيحط خطوطه على قد
5: بساطه.
6: أما لما بيكون بده يد إجره أطول وبده يوصل لأشياء أكتر، فأكيد بده يصير عنده الإرهاق النفسي.
5: أكيد.
6: من وراء عدم قدرته على الوصول لهالنقط هيدي.
5: نعم.
6: وهذا بدل شغل حاله بكل الأوقات بالوصول إلى النقطة قد يصعب عليه أنه الوصول عليها، لأنه ماديته ما بتوصله لهالنقطة هيدي.
5: نعم.
6: فهذا هو اللي عم يوصل حاله لهالأشياء. أما بالتخطيط بيقول أنا عندي مدخول بحط معين محدود، 1 مثلا بالمية بيروح أكل، 10% بيروح تياب، 2% بيروح سيارة وبنزين وتوصيل أولاد المدارس، 20% مصروف للمدرسة أو تسجيل أو كتب أو أوراق، تياب للمدارس، الأشياء اليومية، كهرباء، تليفون، مي، هالأشياء. لما بيعمل هالأشياء المخططة وما بيصرف فوق اللازم بيرتاح نفسيا لوحده آخر الشيء.
5: يعني التنظيم والتخطيط
6: هكذا.
5: نعم بارك الله فيك حاج. هل هناك تقنيات بسيطة أو يومية حتى يمكن أنه تساعد الأشخاص على السيطرة على القلق عندما تسيطر عليهم الأفكار المالية؟
6: لما بيكون الأفكار العوجة مسيطرة على الإنسان فلا بد أن يروح ناحية البوزيتيف، يشغل راسه بأشياء يكون هو يستفيد منها، إذا ما كان ماديا وتزيد المادة عنده فأقله نفسيا. والأشياء النفسية اللي بتريح الإنسان نفسيا هي الأشياء الدينية.
5: نعم.
6: لما الإنسان بيحفظ مثلا سورة في القرآن أو حتى آية.
5: نعم.
6: بينشرح صدره وبيفرح فيها وبيصير بيقولها في كل صلاة، لأن الصلاة بتفيد جدا جدا بهيك حالات. العلم بعد أحيان قد لا يصل لفهم الأسباب بتخلي الإنسان بيتجه الاتجاه هيدي.
5: نعم.
6: يتعافى من أشياء كتيرة.
5: نعم.
6: ودواء بدون مال يعني
5: لسيما الأوراد
6: هكذا، بيشغل حاله بهالأشياء هيدي.
5: نعم.
6: بيرتاح نفسيا.
5: صحيح
6: بيرتاح.
5: صحيح.
6: نعم
5: بارك الله فيك. طيب شو أهمية النوم والروتين اليومي والعناية بالصحة الجسدية خلال فترات عدم الاستقرار المالي؟
6: هيدي أشياء لابد منها في الحياة. الروتين هو إذا بتلاحظي أنت الكبار في السن دائما عندهم روتين يومي ما بيحبوا يتخطوا لا بيحبوا يتعلموا جديد أشياء جديدة. يعني مثلا إذا عندك واحد عمره 60-70 سنة بتقولي له اليوم كنا المطلوب إنه نروح مثلا على بيت فلان أو على مشان نعمل هيك، بيقول لك بس ما نحن ما قلنا بالعادة، بيرفض السبب أول الأحيان. ليش؟ لأنك عم تغيري له منهجه اليومي، الأشياء اللي بيعملها كل يوم. مش عدم محبته بالذهاب إلى زيارة الإنسان، بس ولكن لأنك غيرتي بدك تعطيه وقت حتى يفكر فيها، لحتى تركب على راسه، لحتى يمشي عليها بعدين. أما هيك دغري فرد بيرفض بعد أحيان. ورفضه مش لأنه ما بده، بدو إياها تمشي مع نفسيته أول شيء حتى يعتاد عليها. فهالعادات هيدي والروتين اليومي بيخلي الإنسان يعمل أشياء كتيرة بدون أنه يضطر
5: أحيانا يفكر فيها.
6: يعني مثلا فيني أضرب لك مثل بسيط، اللي بيلعبوا كاراتيه مثلا، ليش بتظني أنه الرد الفعل عندهم قوي؟ يعني مجرد ما حدا نسها بده يضرب تلاقيه دغري أخذ خط الدفاع وكذا. لا، لأنه لحتى يوصل لمرحلة الدفاع هيدي، لحتى يوصل البلاك بيلت مثلا بده أقله 3 سنين. خلال هالثلاث سنين بيعمل الحركات ذاتها ما بتتغير، بتزيد، بدل هي ذاتها صار عنده روتين، صار بيعملها بدون ما يفكر فيها. مجرد ما لقى ايد دغري ايده بتسحب انه للدفاع. كذلك الامر الاشياء من هالناحيه هيدي. الروتين اليومي بيخلي الانسان يخفف من تفكير بالاشياء السوداء، بيصير عنده مجالات يفكر فيها الاشياء الاحسن وللتدبير.
5: لا سيما في بعض الأشخاص إذا كانوا متوترين كتير عندهم هالتوتر والاكتئاب، أحيان مثل ما كنت عم تقول يعني شيء بسيط منه أنه ما فيك تقلهم قبل بيوم أو يومين أو ثلاثة أو من الصباح الباكر أنه عشية بدنا نروح محل أو بدنا نعمل هيك، بهالوقت معناتها عم تعطيهم وقت طويل لحتى يفكروا فيها، فما بيقدروا،
6: ما بس
5: ما بيتقبلوا هالكلام.
6: الحالة الذهنية عند كبار السن كتير منهم بيصيروا بينسوا بس يكبروا بالسن. فبتلاقي عندهم الذاكرة الطويلة، يعني بيقدر يتذكر لما كان عمره 3 سنين و4 سنين و5 سنين. أما الذاكرة القريبة اللي صارت مبارح قبل مبارح، شو أكلت مبارح إنك ما بعرف. فأنت عم تجي تدخلي بالذاكرة الجديدة اللي بدك أنه تعال بكرة أو بعد بكرة، هو بيرفض. إلا حتى هو يوصلها للذاكرة القديمة أو الطويلة لحتى يقبل فيها. فمشان هيك بتقول له الشغلة بعد يومين 3 أيام 4 أيام 5 أيام بتكون دخلت بهالمكان هذا اللي هو بده اياها، فبتصير بتمشي عنده اوكي صار بيمشي الحال.
5: نعم. هو نحن يعني انا القصد عم اتكلم على اشخاص منهم كتير كبار بالعمر، ولكن الضغوطات اليوميه اللي هلا نحن وصلنا لها بحسوا ما بيقدروا تقول لهم شيء قبل بوقت طويل.
6: اللي بيكون راسه مشغول كيف بده يلاقي على بكره، كيف يدبر رغيف الخبز على بكره، لما بدك تحكي معه انه كيف المطلوب يلاقي شغله تانية، يمكن بيرفضها اول شيء وقف حتى نلاقي الخبز بعدين بنفكر بالشغله التانية. فمشان هيك رفضه ليس للممانعه ولكن رفضه للتوقيت بس. بده بس شويه صبر عليه وبيمشي حاله بعدين. بس اذا دل الحاح لحتى نقول له شغله جديده، ف الرفض الدائم عنده
5: ما حيتقبله،
6: بيصير عنده الوتيرة والإرهاق الفكري، وأنه أنا عم برفض، أنا عم سوي، أنا معني، أنا كذا، أنا كذا، مطلوب ما أخي ما بقى فيني عيش، ما بقى
5: ما أنه مستعد يفكر
6: كله كتير. علي. فبتصير عنده هالإرهاق النفسي. نعم بيزيد. عنده.
5: طيب كتير من الناس هني بيشعروا بالعجز عند لما بتكون أوضاعهم المالية خارج سيطرتهم، فكيف فيهم يستعيدوا الشعور بالتحكم والقدرة النفسية؟
6: بالتدبير. بده يدبر، بيجي بيحط قلم وورقة، أنا عندي مدخول هالقدي، بيلزمني هالقدي رجل للسيارة، بيلزمني هالقدي بالشهر للكهرباء، بيلزمني هالقدي للمي، بيلزمني هالقدي ترابية للأرض، بيلزمني هالقدي للأكل، بيلزمني هالقدي أجار بيت، بيلزمني هالقدي كل هالأشياء هيدي.
5: نعم.
6: في أشياء في نزل منه، مثلا من ناحية الأكتر الشيء الإنسان بينزل هو الأكل. بدل ما يأكل يوم لحمة بيأكل عدس يمشي الحال، بدل ما يأكل دجاج بالجمعة مرتين بيأكل مرة واحدة. بيحط بيأكل حمص بديله، الحمص أرخص مثلا،
5: أو تخفيف
6: يعني
5: من قصة المطاعم.
6: فبيصير في ناس ما بتحب تروح المطاعم، وفي ناس بتحب تأكل كل شيء من المطاعم. هلأ الجيل الجديد بيحب يروح على المطاعم أكثر من الجيل القديم.
5: صحيح.
6: الجيل القديم لما بتقولي له مشي على المطعم بيستغرب إنه في أكل البيت، ليش بدك تروح لهونيك؟ بينما الجيل الجديد بتقولي له في أكل البيت، لا أنا حابب أكل هونيك لأنه هونيك غير شكل لقمة جديدة وكذا. فهي النفسية وهي العقلية بتأثر أكيد.
5: أكيد.
6: فبخلال التدبير حتى لو بدي يروح على المطعم، بدل ما يروح مثلا مرتين بالجمعة يروح مرة.
5: صحيح.
6: وبعض أحيان في يقدر يضحي مرة بالجمعتين. ليش؟ لحتى يقدر يزبط مدى ما صار عنده البرنامج كامل متكامل وما بيعود فيه أشياء عم تضايقه، بيرتاح نفسيا تلقائيا.
5: لا سيما صار في ناس مخصصين يعني لهالأمر ليساعدوك على إدارة الأعمال والحسابات.
6: في كتير ناس بتساعد بهالأشياء، ولكن هو القبول عند الإنسان والرضا.
5: نعم.
6: إذا بيقبل أنه يسمع، لأنه كتير منهم بتركب راسه إن لا، حتى اللي بده يجي يصلح له بصير هو بده يصلح للي بده يصلح له، نفسيته ما بترضى هالشي وبيقول لك كرامتي أخي ما فيني، أو بيقول أنا بعرف فكر لوحدي ماني مضطر حدا يفكر عني. فمشان هيك يعني بصير بعد هالمشاكل، وفي المساعدة موجودة بس بدك مين يرضى ياخدها.
5: صحيح. طيب، هو غالبا ما بيؤدي الضغط المالي لتوتر داخل الأسرة، ليش يعد المال سبب شائع للخلافات؟ يمكن هيدا الأساس المال.
6: هو شوفي، الأسر اللي فيها أولاد بيتأثروا دائما أكثر من غيره، يمكن بعض الأحيان لأنه في شراكة بالنص، إن كان رجل وامرأة وأولاد. الامرأة بعد أحيان بتضحي بعد أشياء، والرجل يضحي بعد أشياء، ما بيخلوا الأولاد يضحوا بشي. ولكن بعد أحيان التضحية الدائمة الانتظار، أنا بخلي مرتي بس تضحي أنا ما فيني ضحي، فهذا بيوجد فرقة بين الرجل والمرأة. ليش؟ بس أنا توصل لمرحلة أنا ما عاد فيني أحمل،
5: بصير في حساسيات بين بعضهم.
6: ما بس حساسيات، بتوصل القصة أنه تفرط الأسرة، وهذا شيء منه منيح، لأنه بالنتيجة المشكلة دلت موجودة وبترجع لما بالأسرة بتنفصل، وكان الأولاد راحوا مع الأم ولا مع الأب، السال موجود، التوتر وحيزيد أكتر، لأنه ما عاد بيقدر الإنسان لوحده يقدر يأمن.
5: نعم.
6: ما هو لما كانوا اثنين عم يقدروا يأمنوا، لما يصير واحد صار التأمين أقل، فالمشكلة موجودة، وهذا اللي عم يفكك أكثر الأسر بهالأيام هيدي.
5: نعم.
6: هو عدم وجود المادة الكافية للأشياء الضرورية في الحياة. نعم.
5: لا سيما حاج كمان قالت أنه ما بيخلوا الأولاد أنه يشاركوهم بهالشي.
6: نعم.
5: اللي هو كمان غلط، أنه الأولاد لما بتكبر المطلوب يحسسوهم بالمسؤولية، يخلوهم يساهموا معهم ببعض الدفعات حتى يخففوا عنهم، وحتى هن يمكن يتعلموا فيما بعد أنه هالأمور.
6: لا تنسي التكنولوجيا الموجودة الحديثة اختلفت عن أيام زمان. نحن على أيامنا شو اللعب، يجيبوا لنا دولاب كاوتشوك نقص نص، يعطونا شقفة خشبة كرجوا والحقوا.
5: نعم.
6: نفرح عنا دولاب. هلأ بتلاقي الولد معه تليفون آخر موديل، وعنده نعم. الجيمز وعنده كذا، والأب بيقول له يا عمي روح بلا هالتليفون، أو الأم بتقول له كذا، ما بيرضى الجيمز الأكس جيمز وما أعرف شو الأشياء. الزمن الموجودين فيه هلأ عم يعطوا الأشياء للأولاد، يمكن بتضيعهم بالمستقبل، يمكن تفيدهم بالمستقبل حسب الاستعمال. نعم. لأنه دائما التكنولوجيا قد تكون نقمة وقد تكون دواء.
5: نعم.
6: وتكون شيء منيح حسب استعماله.
5: أكيد.
6: فالإنسان لما بده يعطي كل شيء بدون محاسبة بده يوصل لمحل ما بقى يرد حدا على حدا.
5: أكيد. صحيح. شو النصيحة اللي بتقدمها للأزواج اللي بيواجهوا خلافات متكررة بسبب الضغوط المالية؟
6: الاتفاق، لأنه لحتى يوصل لمرحلة ما في ضغوطات بعيدة لابد أن يكون اتفاق. إن كان الزوج والزوجة اتفقوا على شغل معين، على شيء معين، مرة أنا ما بشتري العيد هذا، ما بشتري العيد الجاي بتشتري، وبالعكس. ليش؟ يعني بدل ما نشتري لاثنين هالعيد، يعني في كأمر بسيط جدا.
5: نعم.
6: الولد مثلا بدل ما نشتري هاللعبة هيدي هلأ، بنقول له الجمعة المرة الجاية نشتري له اللعبة هيدي مثلا.
5: نعم.
6: في أشياء يعني فيهم يضحوا فيها وإن كان للأولاد.
5: نعم.
6: وفي الأشياء الضرورية هيدي كما بتن مثلا مثل دفع للمدرسة، ما في يلعب فيه، لأنه إذا ما حط دفع للمدرسة، المدرسة بتقول له خد ابنك وروح عني.
5: صحيح.
6: أكثر المدارس بيمشوا على الطريقة هيدي. ليش؟ لأنه كمان هن عندهم مصروف، ومشان ما يقعوا هن تحت البند هذا أنه نحن منا قادرين ما نكمل المدرسة، فبيضطر أنه يضغط عليك لحتى هو يمشي ويمشي لك ابنك.
5: نعم. طيب بالنسبة للأولاد، بما أنه عم نحكي عن الأولاد، هل بتظن أنه للوالدين أنه بيقدروا يتكلموا مع أولادهم بالنسبة لهالأمور والضغوطات المالية بطريقة يحكوا معهم بطريقة صادقة، وبس بدون ما ينقلوا القلق للأولاد؟
6: شوفي، الأولاد كل ولد عنده عقل مختلف عن التاني. في منه اللي بيمشي ورا المنطق، في منه اللي بيمشي ورا العقل، في منه ما بيمشي ولا أي شغلة معروفة. بيطلع برأسه شغلة بيطلع فيها وبدل ماشي. شوفي كتير من المشاكل اللي عم تصير، وناس عم تفوت على الحبوس والسرقات
5: والقتل،
6: القتل، وهلأ دارج أكتر شيء حمل السكاكين والضرب والقتل.
5: للأسف
6: كلها تهيدي سوا هيدي نتيجة الضغط اللي صار وخليهم يهربوا، الأهل ما قادرين يكفوا، حتى لو كانوا قادرين بس ولكن الضغط الموجود موجود. فالولد بده يهرب، بده يطلع محل برا، بيقول لك أخي أنا ما بدي أمشي بطريق دراجز مثلا، فبيروح بيمشي بطريق الأخذ بالقوة سرقة أو الضرب. جاي عبلي يكون عنده سيارة، أبوه ما قادر يجيب له سيارة، لا هو قادر يصمد مصاري حق السيارة وساب المدرسة. إذا أخذ سيارة دور ودل ماشي فيها بيكذر بيشتح وين من كان، كيف معه سيارة بس عمل شغلة مخالفة للقانون. بتأثر عليه في حياته المستقبلية وعلى مستقبله أكتر من الضغط اللي كان موجود عنده اللي فلتوا بها أشياء سخيفة.
5: صحيح صحيح. طب شو هي الطرق الصحية اللي بيقدروا العائلات من خلالها دعم بعض البعض نفسيا خلال الأوقات الصعبة
6: كعائلة وحدة؟ شوفي التواجد على أيام زمان لما كنا الناس تشي تتغدى ولا تتعشى كان الكل يعدوا على صفرة واحدة.
5: صحيح.
6: إن كان على الطبلية على الأرض ولا إن كان على الفرش مثل ما يسموه طاولة الأكل، القعدة هيدي كل واحد بيقول كلمة بيصير في اتفاقات مبطنة
5: نعم
6: وفهم لكل الموجودين على شغلة معينة،
5: بصير في تآلف كمان بين بعض.
6: بينما هلأ أكثر الناس ما بقى تقعد هالقعدة، الأب بيأكل لواحد، الأم بتأكل لواحد، الأولاد بيطلعوا بيأكلوا برا ولا بيأكلوا جوا ولا كذا، قليل حتى يصير في اجتماعات.
5: صحيح.
6: هالشي البسيط اللي هو القعدة على الطاولة والأكل ما عادت تصير، فمشان هيك كل واحد صار بيطلع بيغني على ليلة لوحده. فأول طريق بده يمشي فيها الواحد لما بيقعد بالعيلة كعيلة كوحدة متكاملة، بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم شو اللي فينا نعمله ككل منساعد بعضنا، وعنا مرجع نحن، عنا أي شغلة بدنا نعملها منقول هل دي حرام ولا حلال، عنا المرجع الديني
5: أكيد.
6: وهذا بيساعدنا.
5: طيب بيقولوا أنه بيشعر كتير من الناس بالخجل لما بيتكلموا عن مشاكل المال، ليش تنعد هذه مشاعر عائق كبير؟
6: لأنه حسب التربية الشرقية اللي إحنا منعيشها منا متعودين نشكي الأمور الشخصية اللي بقلب البيت لبرا، وبذات الوقت الأمور المالية لما الإنسان بيحكي أنه هو عنده نقص مادي في شيء معين ما عم يدري أمن للبيت، فبيحس وكأنه نوع من أنواع الشحاذة، كأنه عم يشحد. هو بيكون مستحي من نفسه لأنه عم يطلب أو عم يفتش، واللي بيطلع عليه كمان النظرة التانية أنه بيخليه يخجل، أنه عم يطلعوا فيني بطريقة كأنه أنا شحاد عم أطلب منهم شغلة، نظرة التكبر اللي بينظر فيها البعض للي بيطلب مساعدة، لك لك لك هذا شو عم يطلب مثلا. فهذا بتخلي الفنس أو الحدود موجودة، هذا بيستحي وهذا عنده نوع من أنواع سوفة الحال أو التكبر أو كذا، فلما بيتصادم واتنام مع بعضهم لا هذا بيقدر يوصل لهان ولا هذا بيقدر يوصل لهان، فبصي المشكلة محصورة وبتزيد.
5: نعم.
6: ما لها حل، ما عم يحلوها ولا عم جرب يحلوها. وكذلك الطريقة اللي ربيوا فيها الناس الشرقيين اللي عندهم كتير أشياء من الكرامة، الكرامة النفسية، الكرامة العائلية، الكرامة الأسرية، كل هالأشياء موجودة بالإنسان، بيقول لك أفضل أني موت وما أطلب.
5: أو أحيانا قد تكون الشخص عنده أصدقاء وهن بحالة مادية جيدة، فيمكن بيحاول هو أنه بده يكون مثلهم.
6: هذا في بعض الناس نعم بيحبوا لما بيكون في واحد نافخ بحاله أنه هو اشترى سيارة موديل ما عرف قديش، التاني بيشعر بحاله أنه هو أصغر منه في الحجم ولا بالمقام ولا كذا، فبيحب أنه يساري أو يمشي بطريقته، فبيروح بيجي بيحط على قلبه مثل ما منقول هم زيادة ودين زيادة لحتى يصير مثل هذا، ما أنه بحاجة لهالشيء.
5: نعم نعم، مشان ما يحس حاله أنه هو دون يعني.
6: الإنسان رزقه معلوم.
5: نعم.
6: لو رقد من هلا لآخر الدنيا لحتى يقدر يزيده بدون مشيئة الله ما حيزيد، فعليه الرضا بما قسم له
5: أكيد
6: لحتى يرتاح نفسيا ويقدر يعطي.
5: نعم. طيب برأيك إمتن بيكون الوقت مناسب للشخص بمراجعة أخصائي نفسي بسبب الضغط المالي؟
6: لما الإنسان بيوصل لمرحلة عادة ما بيعرف حاله أنه الضغط المالي أثر عليه نفسيا، أكثر الناس ما بتعرف هالقصة هيدي إلا لما بتوصل للآلام اللي تطلع بالسطر. ساعتها بيروح والدكتور الإكسبرينس اللي عنده بيعرف شو هي، وبيعرف إنه عنده مشاكل، وبيعرف إنه أشياء مادية، وبيعرف إنه كذا، بيحاول إنه يعطيه، خصوصا إذا كان الدكتور يعني قريب منه أو دكتوره الخاص.
5: نعم.
6: بيعطوه أدوية لحتى يخفف الآلام الصدرية، وبيعطوه بعد أحيان الأعصاب لحتى يفكر أقل، فهيدي بتكون هون المشكلة تفاقمت لدرجة ما بقى تتعالج إلا من خلال الأدوية.
5: هل هي الأدوية الحل؟
6: الأدوية هي ما بتروح المرض. الأدوية هيدي بتخفف الآثار الجانبية تبعيته،
5: ما حتحل المشكلة كلها.
6: المشكلة كلها تسوها في عقل الإنسان وفي نفسه، وأضبط الأشياء لحتى يقدر يتخلص من هالمشاكل هيدي.
5: قناعة.
6: قناعة.
5: سبحان الله. نعم شيء أكيد. كيف بيساعد الجمع بين الدعم النفسي والمشورة المالية أو الخدمات المجتمعية بتحسين الوضع العام للفرد؟
6: المطلوب يكون عنده انفتاح على الأصدقاء، على الأسر، على الكوميونتي، على المساجد. لما بيروح على هيدي وبيسمع من هون ومن هون ومن هون كل هالأشياء، بينسى أكثر الهموم الموجودة فيه. في ناس لما بيكون عندهم هم بيهربوا للمسجد. نعم. يقعدوا بيصلوا فيه زيادة عن المطلوب. يعني. بيقول لك يا أخي أنا هون برتاح نفسيا.
5: نعم.
6: فمعناته هيدي المساعدة الأولية، إن كان هناك في شيخ بيسألوا، إن كان في أصحاب بيقعدوا بيشربوا قهوة. كتير بيجوا على وقت الصبح الختيارية بيقعدوا بعد ما بيصلوا الفجر، بيقعدوا بيتسلوا، بيشربوا نعم. قهوة، بيقرأوا قرآن مع بعضهم، وهذا الشيء بيساعدهم
5: نعم.
6: على أنهم الهموم ما تأثر عليهم وتسيطر عليهم
5: نعم.
6: فهذا طريقة من الطرق.
5: قد الشيخ أحيانا يعطي ورد معين
6: هكذا. هلأ الأوراد في أشياء، أوراد في إلى منافع خاصة نعم. بأشياء كتيرة
5: نعم.
6: الشيخ هو بيقدر يفهم من هالإنسان شو هو اللي لازم له يعطيه.
5: نعم أكيد، يعني أول وآخر علم الدين
6: هكذا.
5: نعم نعم. طيب أخيرا حاج غسان، شو هي الرسالة اللي أنت بتحب تشارك فيها المستمعين اللي بيشعروا بالقلق أو الإرهاق بسبب أوضاعهم المالية؟
6: يعني أي مشكلة تطرق الإنسان في حياته، كنا نسمع ما في شجرة كبرت ووصلت للسماء، معناته أي شغلة موجودة بيقدر الإنسان يخفف منها. تقرب من ربه، من رب الإنسان بالعبادات بيساعد جدا جدا
5: نعم.
6: كذلك الأمر مصاحبة الناس اللي عندهم تقوى
5: نعم.
6: بيخفف عنه. كذلك الأمر المجموعة الناس اللي بينتمي إليها واللي بيروح معها واللي بيعيش هو وياها والصحبة والكذا، كلها بتأثر على نفسيته بطريقة إيجابية
5: نعم.
6: بتخليه أوتوماتيكلي يبعد عن كل الأفكار السوداء نعم. وبتخفف عنه كتير من الضغوطات
5: نعم. سبحان الله، ومن يتق الله
6: يجعل له مخرج.
5: هيدا هو. سبحان الله. بارك الله فيك حاج غسان على الأجوبة اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله تعالى يعني منتمنى تكون ساعدت المستمعين اللي هني عم يسمعونا.
6: إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا على استضافتي.
5: بارك الله فيك.
4: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر.

لك: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-6
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
1: وحسيناه أيام بنت رسول الله.
2: هل أنت جاهز لمتابعة الكلام عن عاشوراء؟
3: وكيف لا؟ أنا جاهز، ابدأ أنت.
2: بارك الله فيك. هل تعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا اليوم مرتبط فقط بمقتل واستشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما؟
3: هذا ظن الكثير من الناس، وإنما عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم حصلت فيه في الأزمنة الغابرة حوادث وأمور مهمة.
2: ما رأيك لو تعطيني ما عندك من معلومات عن هذا اليوم وأنا أعطيك ما عندي؟
3: موافق، وبما أنك الأكبر سنا، ما رأيك لو تبدأ أنت؟
2: بارك الله فيك على هذه الأخلاق الكريمة. حسن، يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويذكر القرطبي سبب تسمية هذا اليوم بعاشوراء فيقول: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليه.
3: هكذا، وإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر.
2: نعم، وقد قال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يحتمل أمرين: أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين.
3: وعلى هذا القول كما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، والله أعلم.
2: وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
3: ويرد ابن حجر

0: أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير.
1: وروي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك.
0: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولما هاجر ووصل في شهر ربيع الأول كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض صوم شهر رمضان.
1: إن لهذه المعلومات قيمة عالية، مطلوب حفظها ونشرها.
0: نعم، وبإذن الله سنستكمل حديثنا لاحقا
1: إن شاء الله.
2: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
3: وحسيناه أيامنا بنت رسول الله.
4: الحمد لله ذي الصفات العليّة.

92.2 MFM Muslim Community Radio. ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية 2 MFM.

أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تمديد تخفيض ضريبة الوقود لشهر إضافي في محاولة لتخفيف أعباء غلاء المعيشة عن الأسر الأسترالية، وبناء على القرار سيستمر تخفيض الضريبة بمقدار 16 سنتا لكل لتر من البنزين والديزل خلال شهر تموز يوليو، على أن يستمر حتى الثاني من آب أغسطس، ما يوفر نحو 11 دولارا لملء خزان يسع 65 لتر. وأضاف ألبانيزي أن القرار يأتي رغم انخفاض أسعار الوقود مؤخرا، مشيرا إلى أن العديد من الأسر لا تزال تعاني ضغوطا معيشية. من جانبه أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن التمديد سيساعد الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع التكاليف، وأشارت الحكومة إلى أن أستراليا تمتلك حاليا احتياطيا يغطي 44 يوما من البنزين و39 يوما من الديزل في وقت تتجه فيه 51 سفينة محملة بالوقود نحو البلاد. أصدرت سلطات الصحة في ولاية فيكتوريا تحذيرا صحيا بعد دخول 6 أشخاص إلى المستشفى بسبب إصابات حادة في الكبد ارتبطت باستخدام منتج غير معتمد. وأوضحت السلطات أن المنتج الذي يجرب حاليا لعلاج السمنة والسكري لم يحصل على موافقة هيئة السلع العلاجية TGA، في حين تشير التقديرات إلى أن نسخا منه تباع عبر الإنترنت وقد تكون مزيفة أو ملوثة. وحذرت كبيرة مسؤولي الصحة في فيكتوريا الدكتورة كارولين ماكونلي من استخدام المنتج، مؤكدة أنه قد يحتوي على مواد ضارة تهدد الصحة. كما ودعت السلطات أي شخص يعاني من أعراض مثل الإرهاق أو آلام البطن أو اصفرار الجلد والعينين بعد استخدامه إلى طلب الرعاية الطبية فورا. تصدر ملف جنوب لبنان أولى جلسات المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تطلب من الدولة العبرية سحب قواتها من الجنوب اللبناني. وبحسب مصادر مقربة من البيت الأبيض فإن هذا الطلب قد يكون مسألة وقت، فيما يعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطا أحمر. وفي ذلك أكد نتنياهو وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس التمسك ببقاء القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمنطقة الأمنية على الرغم من الضغوط المتزايدة مع انطلاق المفاوضات. وسياسيا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير إيران إذا فشلت المفاوضات، محذرا من إغلاق مضيق هرمز ومطالبا طهران بوقف دعمها لحلفائها في لبنان، كما أشار إلى احتمال اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم الالتزام بالتفاهمات. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن الوفاق الحالي يمثل أول حوار مباشر مع الإيرانيين لمعالجة القضايا العالقة، فيما أعلنت قطر تشكيل مجموعات فنية وتقنية لبحث اتفاق نهائي وشامل بين الطرفين. أما في قطاع غزة استشهد شاب وطفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على غرب خان يونس. وفي الأثناء أكد المكتب الإعلامي في غزة تسجيل 3338 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار أدت إلى 1012 شهيدا منذ بدء الاتفاق. أعزائي، هذا الموجز ينتهي الآن. نشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لي.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: اعف عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: التوين افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه النبيين. وبعد، إخوة الإيمان، لعل المراثي التي قيلت بمقتل الحسين لم يقل مثلها من قبل ولا من بعد، فقد رثاه الشعراء من كل جيل وفي كل بلد وبكل اللغات، حتى قيل إن الجن ناحت عليه.

فهذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال يرثيه: ومما نفى نومي وشيب لمتي تصاريف أيام لهن خطوب، تأوب همي والفؤاد كئيب، وأرق عيني والرقاد عجيب، تزلزلت الدنيا لآل محمد، وكادت لهم صم الجبال تذوب. فمن مبلغ عني الحسين رسالة، وإن كرهتها أنفس وقلوب. ثم ختم الشافعي بهذا البيت قائلا: نصلي على المختار من آل هاشم، ونغزو بنيه، إن ذا لعجيب.

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين رضي الله عنه، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا سخيا. يقول الحسن البصري: إن الذين قتلوا مع الحسين من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبه، فهم كانوا عنوان الإباء والصبر والشجاعة والشهامة. ثم إن الله تبارك وتعالى اقتص من كل من اشترك في قتل الحسين فقتل أو أصابته نكبة، وكان موعظة بالغة لأولي الأبصار.

وقد أكرم الله الحسين شهيدا حيا وميتا، فإن أبناء الحسين قتلوا، لعن الله قاتلهم، ولم يترك منهم إلا صبي مريض مشرف على الهلاك يعظم شأنه، وهو زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما.

روى البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب سأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه: هما ريحانتاي من الدنيا.

حسب. إخوة الإيمان، نتكلم الآن عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. لقد كان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس شبهاً به صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال: بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي. وعلي يبتسم. كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وعن ابن عباس أنه شبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس.

وروى هاني ابن هانئ عن علي أنه قال: الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من صدره إلى قدميه.

أما عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين فنذكر عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي في السنن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري في الصحيح.

وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي في السنن.

قال أسامة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. زاد أبو هريرة: فما رأيت الحسن إلا دمعت عيني.

وروى أحمد في مسنده أنه بينما الحسن يخطب بعدما قتل علي، إذ قام رجل من الأزد آدم طويل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب. ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم. وعي على العامري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسين سبط من الأسباط، رواه ابن ماجة في السنن. وفي رواية المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان عمر الفاروق رضي الله عنه يحب السبطين الحسنين ويقدمهما على ولده. روى ابن عباس فقال: لقد قسم يوما فأعطى الحسن والحسين كلا منهما 10,000 درهم، وأعطى ولده عبد الله 1,000 درهم، فعاتبه ولده قائلا: لقد علمت سبقي في الإسلام وهجرتي وأنت تفضل علي هذين الغلامين. فقال عمر: ويحك يا عبد الله، ائتني بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيهما، وأم مثل أمهما، وجدة مثل جدتهما، وخال مثل خالهما، وخالات مثل خالاتهما، وعم مثل عمهما، وعمة مثل عمتهما. ثم تابع يقول: جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوهما علي كرم الله وجهه، وجدتهما خديجة، وخالهما إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالاتهما زينب ورقية وأم كلثوم، وعمهما جعفر بن أبي طالب، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب.

وقال ابن عساكر في تاريخه: جعل عمر عطاء الحسن والحسين مثل عطاء أبيهما، فألحقهما بفريضة أهل بدر، قال: ففرض لكل واحد منهما 5000.

رحم الله الحسن والحسين وجمعنا بهما في جنات النعيم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم وسار بإحسان على هداهم إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير على الجميع. إن شاء الله تعالى نتكلم بإيجاز عن مناسبة عظيمة، ألا وهي مناسبة عاشوراء، العاشر من شهر المحرم. في هذا اليوم على مر التاريخ حصلت وقائع عدة، مناسبات هامة، محطات عظيمة في تاريخ الإسلام. ففي هذا اليوم، أي في العاشر من شهر المحرم، تاب الله تبارك وتعالى على نبيه آدم عليه السلام، وفي العاشر من المحرم نجى الله تبارك وتعالى سفينة نوح عليه السلام، وفي العاشر من المحرم أغرق الله تبارك وتعالى الطاغية فرعون ونجى نبيه موسى عليه السلام، وفي العاشر من المحرم تاب الله تبارك وتعالى على قوم نبي الله يونس عليه السلام، وفي العاشر من المحرم أعطى الله تبارك وتعالى الملك لنبيه سليمان عليه السلام، وفي العاشر من المحرم كشف الله تبارك وتعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام، وفي العاشر من المحرم استشهد أحد أعلام الإسلام والمسلمين، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وهو الإمام الحسين رضي الله عنه. وسنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على هذه المحطات بإيجاز واختصار. وليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن سبب ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله تعالى فيه موسى وأهلك فرعون ونحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيام العاشوراء صيام استحباب، فليس واجبا أن يصوم المسلم العاشوراء، إنما هذا على سبيل الاستحباب. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه لم يبق إلى العام القابل ليصوم التاسع صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى توبة نبي الله آدم عليه السلام. عاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة زمانا، يأكل من أشجارها ويشرب من أنهارها، وأمر بأن لا يقترب من شجرة معينة، ولكن تقدير الله تعالى نافذ، أكل من تلك الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فكان هذا من سيدنا آدم معصية صغيرة،
ليس فيها خسة ولا دناءة وليست من قبيل الكبائر، وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يتوب دعا الله تعالى متوسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد؟ فقال: يا رب، لما خلقتني ورفعت رأسي فوجدت مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم، وكان ذلك في العاشر من المحرم. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأما قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث يدعو الناس إلى الإسلام قرابة 1000 عام، مكث يدعو إلى الله تعالى من غير كلل ولا ملل، واستمر في ذلك نحو من 1000، لبث بين قومه 950 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن به إلا نفر قليل. قال عبد الله بن عباس: كانوا نحو 80. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن، فدعا الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأعقم الله تعالى أرحام النساء فلم يعد يولد لهن ولد حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق. أمر سيدنا نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكانوا أي قومه لم يروا سفينة من قبل، بناها كبيرة على 3 طبقات: الطبقة السفلى للبهائم، والوسطى للبشر، والعليا للطيور. وأركب معه في الفلك ذكرا وأنثى من كل نوع من البهائم والطيور. أما الذين آمنوا معه فكانوا قلة كما ذكرنا، كانوا نحو 80، ومن جملتهم أولاده 3: سام وحام ويافث وزوجاتهم. أما ابنه 4 كنعان لم يكن من المؤمنين، فلم يركب في الفلك، إنما كان من المغرقين. بدأت الأرض بإخراج ما فيها من المياه، وبدأت السماوات بالمطر، فاجتمع ماء المطر مع ماء الأرض حتى عم الماء الأرض جميعا، ولم يبقى من البشر حي إلا من كان على السفينة. وهذه السفينة استقرت على جبل في العراق يقال له الجودي، وذلك في 10 من شهر المحرم. وفي 10 من المحرم نجى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون، فرعون الطاغية الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية والعياذ بالله تعالى. قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. أهلكه الله تعالى بالغرق، فكان عبرة لمن يعتبر. خرج سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين، وكانوا نحو 600,000، وخرج فرعون يريدهم، وكان جيش فرعون
يزيد على جيش موسى بمليون جندي، كان عنده 1,600,000. أما المؤمنون الذين كانوا مع سيدنا موسى 600,000. فوصل سيدنا موسى إلى البحر، يسمى اليوم بالبحر الأحمر، فيما مضى كان يسمى ببحر القلزم. وصل إلى هناك فقال أصحابه إنا لمدركون. قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر 12 فرقا، ما بين كل فرق وفرق ممر يبس، وكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. فدخل سيدنا موسى ومن معه في تلك الممرات حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى. وهناك لما وصل سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين أراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى ما كان عليه، ولكن الله تعالى أمره ألا يفعل في تلك اللحظة، حتى إذا دخل فرعون بمن معه من الجنود في تلك الممرات، هنا أمر سيدنا موسى عليه السلام بأن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، فضربه فعاد البحر إلى ما كان عليه، والتطمت الأمواج الهائلة على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. أما فرعون لم يؤمن، لما أدركه اليأس من الحياة عندها قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن الله تعالى يقول الآن وقد عصيت قبل، أي لم يقبل ربنا تبارك وتعالى التوبة من فرعون، مات كافرا وعليه درعه المعروفة، وكان ذلك في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم طيب فيه على قوم نبي الله يونس عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام كان يسكن نينوى، إحدى قرى أرض الموصل في العراق. أما قومه فقد أفسدوا إفسادا كبيرا، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون، وكان لهم صنم يقال له عشتار كانوا يعبدونه من دون الله والعياذ بالله تعالى. فبعث فيهم سيدنا يونس عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. استغرب قومه دعوته عليه السلام، ولم يأخذوا بكلامه مع ما رأوا من معجزاته عليه السلام. وقيل إنه بلغ به الأمر أن قال لهم عليه الصلاة والسلام لقد دعوتكم باللين والحسنى مدة 33 سنة، فإذا أجبتم دعوتي كان الخير الذي أرجوه، وإلا فإني أنذركم عذابا واقعا وبلاء نازلا وهلاكا قريبا بعد 40 ليلة. فقالوا من شدة تكبرهم وعنادهم إن رأينا علامات العذاب آمنا بك. بقي سيدنا يونس يدعوهم إلى الإسلام من غير كلل ومن غير ملل. فلما مضت 35 ليلة دار حديث بين المشركين حول ما أنذرهم به سيدنا يونس عليه السلام، فقالوا إن يونس رجل يكذب والعياذ بالله، فارقبوه فإن أقام معكم فلا عليكم، وإن رحل عنكم
فهو نزول العذاب بلا شك. فلما جن الليل تزود سيدنا يونس عليه السلام وخرج عنهم غاضبا عليهم آيسا منهم، وهذا معنى قوله تعالى في سيدنا يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وذا النون أي صاحب الحوت، والحوت هو السمكة الكبيرة يقال لها في اللغة الحوت، فسمي بذي النون عليه الصلاة والسلام. إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه آيسا منهم، لأنه دعاهم ودعاهم ودعاهم فأصروا على عنادهم واستكبارهم. ولا يجوز أن تفسر الآية مغاضبا أي مغاضبا لربه والعياذ بالله، فهذا ضلال مبين. فظن أن لن نقدر عليه، ظن سيدنا يونس أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه، إن شاء أقام وإن شاء رحل عن قومه، فلذلك هو اختار الرحيل عن قومه من غير أن يؤذن له. فخرج سيدنا يونس غاضبا عليهم آيسا منهم، ولم يكن قد استأذن ربه في الخروج، وظن بأن الله تعالى لن يؤاخذه بذلك. ولم يكد سيدنا يونس يبعد قليلا عن نينوى، عن تلك المدينة، حتى أطلت على أهلها علامات العذاب وإشارات الهلاك، وظهرت في السماء غيوم سوداء وثار دخان كثيف، حتى وقع في مدينتهم وسود سطوحهم وصار العذاب قريبا منهم جدا. لما أيقنوا بوقوع العذاب والهلاك قصدوا يونس عليه السلام فلم يجدوه لأنه كان قد خرج، فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وكثرت التضرعات، وألهمهم الله تبارك وتعالى التوبة فأخلصوا النية. ثم يقال بأنهم سألوا شيخا كبيرا من أتباع سيدنا يونس عليه السلام، وقالوا له: قد اقترب العذاب فماذا نفعل؟ فقال لهم: آمنوا بالله تعالى ونبيه يونس عليه السلام، وتوبوا إلى الله تعالى. عندها آمنوا بالله وآمنوا بيونس عليه السلام، وكانت ساعة عظيمة هائلة، تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، توبة صادقة، وبلغ من توبتهم الرد المظالم إلى أهلها، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه أساس داره فيرده إلى صاحبه الذي أخذه منه ظلما وعدوانا، ورد الله تعالى عنهم العذاب ورجعوا إلى بيوتهم آمنين مؤمنين، وكان ذلك في العاشر من شهر المحرم. وفي العاشر من شهر المحرم أعطى الله تعالى الملك لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كسائر الأنبياء والمرسلين كان على الإسلام، أوحى الله تبارك وتعالى إليه ورزقه النبوة والملك

عليه السلام، وأعطاه الله تعالى منطق الطير وجعل الريح تأخذه إلى حيث يشاء، وكان عنده بساط كبير يركب عليه بمن معه من المؤمنين ويضع عليه ما يحتاجه. كان البساط كبيرا جدا، يأمر الريح فتشتد الريح وترفع البساط وتأخذه إلى حيث يشاء، وإذا أراد أن يهبط يأمر الريح فتلين الريح فينزل به البساط حيث يريد. مرة كان سيدنا سليمان على البساط، فإذ بفلاح يعمل في حقله، فرأى البساط طائرا في الجو، فقال: هذا الفلاح لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فأوصلت الريح الكلام إلى سيدنا سليمان، فنزل سيدنا سليمان وقال لهذا الفلاح: لتسبيحة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. وكان عليه السلام يذبح كل يوم 100,000 رأس من الغنم وثلاثين ألف رأس من البقر ويوزعها على الفقراء، أما هو فكان يأكل من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ويأتدم باللبن الحامض، ويطعم الناس نقي القمح عليه السلام. ولكن كل هذه النعم التي أنعم الله بها على سليمان كان يسخرها في نشر الإسلام بين الناس. وفي العاشر من المحرم كشف الله تعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب حل به بلاء عظيم، وقبل نزول البلاء كان غنيا يملك المزارع والأموال، يسكن في قرية تسمى بالبثنية، هذه في سوريا هي إحدى قرى حوران البثنية، وذلك بين دمشق وأذرعات. آتاه الله تعالى الأموال والأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال والأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله تعالى، مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين والأرامل والأيتام، يقري الضيف ويصل المنقطع ويعطي الفقير والمسكين. أصابه بلاء شديد، وليس معنى البلاء بأنه هين على الله تعالى، كلا، بل إن الأنبياء هم أفضل خلق الله تعالى. قال الله تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فمن أحبه الله تعالى ابتلاه في أمور الدنيا وحفظه من البلاء في أمر الدين. فسيدنا أيوب ابتلي بأولاده وممتلكاته وصحته، الشياطين من شدة اغتياظهم جاءوا إلى أمواله فأحرقوها، وفتكت الشياطين بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه. فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به فقال: لله ما أعطى وله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. ثم عادت الشياطين إلى فسادها فتسلطت على أولاده عليه السلام، فتصدعت

0: جدران البيت الذي كانوا فيه ووقعت حيطانه على أولاد سيدنا أيوب فماتوا جميعا. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فلم يعترض على الله ولم يقابل المصيبة إلا بالصبر. ثم ابتلاه الله تعالى بصحته فمرض 18 عاما، وكان نعم الصابر عليه السلام. طالت مدة مرضه ولم يبق له شيء من الأموال البتة، كل الأموال التي كانت عنده ذهبت. كان يزوره اثنان من المؤمنين، أحدهما ارتد عن الدين والعياذ بالله، وسوس إليه الشيطان وقال له إن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وبما أن أيوب ابتلي فهو ليس نبيا ولا من عباد الله الصالحين والعياذ بالله. فحزن سيدنا أيوب لهذا الأمر وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام. عندها دعا الله تعالى أن يذهب عنه ما حل به من البلاء حتى لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه عليه السلام. رفع الله تعالى الضر عن سيدنا أيوب في العاشر من المحرم، ذهب إلى مكان، وهو في ذلك المكان أوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجليه، فضرب فنبعت عينان من المياه، فاغتسل من واحدة وتوضأ وشرب من الأخرى فعافاه الله تعالى. فلما رجع رأته زوجته فلم تعرفه، فقالت هل رأيت أيوب ذلك المبتلى؟ كان أشبه الناس بك لما كان صحيحا. فقال أنا هو. اغتسل من هذا الماء المبارك الذي نبع من الأرض، وأعاد الله تعالى لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان. أنزل الله تعالى إليه ثوبين من السماء أبيضين، فالتحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه، ثم أتى يمشي إلى منزله عليه السلام. ورد الله تبارك وتعالى إلى زوجته شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا بعد أن مات كل أولاده فيما مضى. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا، وفي بيدر شعيره فضة، حتى امتلأ. ويروى بأنه عندما كان يغتسل عليه السلام جعل يهبط عليه فراش من ذهب، فجعل يلتقط ذلك. فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب ألم أكن أغنيتك من قبل؟ فقال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. أكرمه الله تعالى بمعجزة، أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب، وفي ذلك إشارة إلى كرامته عند الله عليه الصلاة والسلام. عاش بعدها سيدنا أيوب عليه السلام 70 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات. وفي العاشر من شهر المحرم ألمت بالمسلمين فاجعة كبيرة، وهي استشهاد الحسين رضي الله عنه الذي كان حبيبا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها سنة الله تعالى في الدعاة إلى دينه. أنبياء الله تبارك وتعالى ابتلاهم في هذه الحياة الدنيا ليرفع قدرهم ويعظم أجرهم سبحانه وتعالى. كثير من أنبياء الله استشهدوا. هذا سيدنا يحيى مات ذبحا عليه السلام، وهذا سيدنا زكريا والده قطع بالمنشار نصفين عليه الصلاة والسلام. سنوجز لكم إن شاء الله ما حصل مع سيدنا الحسين عليه السلام. أبو عبد الله الحسين عليه السلام لم يخرج أشرا ولا بطرا، لم يخرج إلا للإصلاح. كان له أعداء رضي الله عنه في زمانه، كما برز الأعداء لوالده علي رضي الله عنه ولأخيه الحسن رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما، وقد أدرك من حياة رسول الله رضي الله عنه 7 سنين، وأدرك من حياة والده علي رضي الله عنه 37 سنة، وأدرك من حياة أخيه الحسن 47 سنة رضي الله عنه، ومات هو بعمر 58 وقيل بعمر 56 رضي الله عنه. لما كان صغيرا ورد بأن ملك القطر عليه السلام استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لزوجته: يا أم سلمة احفظي علينا الباب حتى لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين وكان صغيرا فاقتحم الباب وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أمتك ستقتله. ثم أتى له بشيء من التراب الأحمر، وكانوا يرون ذلك من كربلاء، فأخذت أم سلمة شيئا قليلا من هذا التراب وصرته في صرة. والحسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال: هما ريحانتاي في الدنيا. رضي الله عنهما. كان كبار الصحابة يحترمون الحسين رضي الله عنه ويجلونه كما كان هو يحترمهم. وكان سيدنا عمر قد جعل له عطاء، حتى مرة أعطاه 10,000 درهم، وأعطى أخاه الحسن 10,000 درهم، وأعطى ابنه عبد الله 100 درهم. وحصل مرة أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان في جنازة فنفض الغبار عن قدم الحسين بثوبه رضي الله عنه تواضعا له. وفي الحديث: من أحبني فليحب حسينا. وقال: حسين مني وأنا من حسين. معناه: محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة رضي الله عنه. ماذا حصل عندما استشهد الحسين رضي الله عنه؟ بعد وفاة معاوية واستلام ابنه يزيد الحكم، يزيد لم يكن عادلا بل كان فاسقا من أفسق الفاسقين، لم يكن أهلا للخلافة، لذلك الحسين لم يبايعه، كما أن عبد الله بن الزبير لم يبايعه. الحسين كان في المدينة، وأما عبد الله بن الزبير كان في مكة، فكل منهما لم يبايع يزيدا. أهل الكوفة لما بلغهم بأن معاوية قد مات وتولى الحكم يزيد ابنه، كتبوا كتابا إلى الحسين عليه السلام يدعونه إليهم ليأتي إلى العراق ليبايعوه، فكتب لهم جوابا وأرسله مع رسولهم، وسير معهم ابن عمه وهو مسلم ابن عقيل، ابن عمه للحسين رضي الله عنه. عقيل ابن أبي طالب بيكون أخوه لسيدنا علي رضي الله عنه. فلما وصل إليهم مسلم واجتمع بعض أنصاره عليه، أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه. ثم تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق بالدعم والنصرة، وجاء كتاب مسلم ابن عقيل إلى الحسين يزف فيه الأخبار بأن أهل العراق يناصرونه ويؤازرونه، فعجل بالقدوم إلى العراق. لكن الخبر وصل إلى يزيد الذي كان ظالما وكان فاسقا، فولى العراق عبيد الله بن زياد، وبعث يزيد إلى مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين رجلا ضرب عنقه ورماه من القصر، فتفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه بعدما كان مسلم ابن عقيل يؤازرهم ويناصرهم ويشجعهم على البيعة للحسين، لكن لما قتل تفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه. وكان الحسين قد تجهز للخروج إلى العراق، فخرج قبل أن يصله خبر موت مسلم بيوم واحد، كان قد غادر. لما قتل مسلم ابن عقيل كان سيدنا الحسين قد غادر المدينة المنورة متجها إلى العراق، ولم يشعر بما جرى ولم يدري بما حصل. فأشار عليه رضي الله عنه أهل الرأي والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، منهم أبو سعيد وجابر وعبد الله بن عباس وابن عمر، وأمروه بالمقام بمكة، وذكروه بما جرى لوالده علي ولأخيه الحسن رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كلمه عدة مرات، فمن جملة ما قال له: لا تغترن بهم، أقم في هذا البلد، وإلا فسر إلى اليمن، فإن به حصونا وشعابا، ولأبيك فيه أنصار. فقال الحسين: يا ابن عم، والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكن قد أجمعت المسير، لا بد لي من أن أرحل. فقال له: إن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، لا تأخذ معك أولادك ولا نسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان رضي الله عنه ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد لحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث ليال، وقال له: لا تأتهم. فقال له الحسين: هذه كتبهم وبيعتهم، هذه كتبهم تشهد بذلك. فقال له ابن عمر: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى يرجع رضي الله عنه، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله تعالى. أما عبد الله بن الزبير الذي رفض أن يبايع يزيد، قال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. كلمه جابر ابن عبد الله وكلمه آخرون، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. وقيل بأن الحسين رضي الله عنه كان له خاتم نقش عليه لكل أجل كتاب. انطلق سيدنا الحسين رضي الله عنه ومعه أصحابه وعدد من أهل بيته، من جملتهم أولاده رضي الله عنه، حتى إذا وصل إلى العراق عرف ماذا فعل عبيد الله ابن زياد بمسلم ابن عقيل، وعرف أن أهل العراق تخلوا عن نصرته، ولم يجد رضي الله عنه أحدا منهم. كل الذين وعدوا ببيعته ونصرته لم يأتي منهم أحد، تركوه وحيدا رضي الله عنه. فحوصر حصارا شديدا ومن معه، حتى منع عنهم الماء. فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من المحرم، تهيأ الحسين رضي الله عنه ومعه 32 فارسا و40 رجلا، وتهيأ عمر ابن سعد وكان في جيش يزيد ومعه 4000 مقاتل. الفرق واسع بين جيش الحسين وبين جيش يزيد. وقاتل أصحاب الحسين رضي الله عنه بين يديه حتى تفانوا، وكان أول من قتل من أهل الحسين علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه. فخرجت زينب أخت الحسين تنكب عليه، ثم أدخلها رضي الله عنه إلى الفستار، مثل خيمة كبيرة. ثم قتل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. قلنا مسلم ابن عقيل بيكون ابن عم الحسين، ابنه كمان قتل. ثم قتل عون ومحمد ابنا عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم. ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل ابن أبي طالب، إخواته لمسلم. ثم قتل القاسم ابن الحسن رضي الله عنه، وكذلك قتل عبد الله ابن الحسين، هذا ولد تاني للحسين. وقتل أبو بكر والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي، هؤلاء إخوة الحسن والحسين رضي الله عنهما، من غير فاطمة. فاطمة ولدت لسيدنا علي 3 أولاد: الحسن والحسين ومحسن، أما الباقي كانوا من غيرها رضي الله عنها. مكث الحسين وحده لا يأتي إليه أحد إلا رجع عنه، كان شجاعا يقاتل ببسالة رضي الله عنه، كلما أتى إليه أحد كان يبطش به، حتى اشتد عطشه رضي الله عنه، فحاول أن يصل ليشرب من ماء الفرات لكنه لم يقدر، بل منعوه من الوصول إلى الماء، حتى تمكن إلى شربه منه، فرماه رجل بسهم في حلقه فجعل الدم يسيل منه، فدعا عليهم رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي رماه بالسهم لم يمكث إلا قليلا حتى صب الله تعالى عليه الظمأ العطش، فجعل لا يروى ويسقى الماء البارد ويبرد له الماء واللبن، لكنه كان لا يروى حتى أهلكه الله تعالى. ثم التف حوله رضي الله عنه أولئك الظلمة، والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا، وهم يتنافرون منه، حتى تقدم رجل فضربه على يده اليسرى، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه آخر بالرمح فوقع، ثم فصل رأسه عن جسده. انظروا هذا الرجل المقدام الذي دعا له رسول الله وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قتلوه وهم يعلمون حب رسول الله له، من كانوا ينتسبون للإسلام بطشوا به رضي الله عنه. ووجد بالحسين رضي الله عنه حين قتل 33 طعنة وأربع وثلاثون ضربة، يعني ديش فضعوا فيه رضي الله عنه. وهم شمر، هذا رجل كان من جيش يزيد، بأن يقتل علي الأصغر ابن الحسين وهو زين العابدين، وكان صغيرا مريضا فمنعوه عنه، وهو الوحيد الذي سلم من القتل رضي الله عنه، الإمام السجاد علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكان عمره رضي الله عنه كما سبق وبينا 56 سنة، وكان استشهاده في يوم الجمعة في العاشر من المحرم. أخذوا رأسه رضي الله عنه ورؤوس أصحابه، وكان يرى بعض الناس نورا ساطعا من رأسه إلى السماء، وطيورا بيضاء ترفرف حوله رضي الله عنه. ثم حمل الرأس إلى يزيد ابن معاوية، ويقال إنه جعل ينكت بقضيب كان في يده في ثغره في فمه، فقال له أبو برزة الأسلمي: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين، ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وشفيعك ابن زياد. ثم قام من مجلسه وانصرف. ووضع رأسه رضي الله عنه في دمشق فترة، ثم نقل إلى القاهرة، وقيل غير ذلك. وأما الجسد الشريف فقد دفن في كربلاء في العراق. هذا يزيد تظاهر بأنه لم يقتل الحسين، ولكنه لم يفعل شيئا بقتلته رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. وكل من شارك في مقتله رضي الله عنه مات ميتة سوء، وأكثرهم أصابه الجنون أو أصيبوا بأمراض عضال وعاهات. وهذا ابن زياد ما مكث إلا قليلا وقطع رأسه، كما أمر بقطع رأس الحسين قطع رأسه. الحسين رضي الله عنه مات شهيدا سعيدا، وكل هؤلاء الذين ناصبوه العداء ماتوا ميتة السوء، وجعلوا عبرة لمن يعتبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، ويحسن ختامنا، إن الله على ما يشاء قدير. وبعباده لطيف خبير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم نور قبورنا وقلوبنا، اللهم أحسن ختامنا واجعلها ساعة إجابة بفضلك وجودك وكرمك، بسر الفاتحة.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
8: Dear listeners, welcome to another episode of Scam Busters, the series aimed at helping to identify and prevent scams. Today I have with me a special guest, Justin Bott from Services Australia. You are with us again on this series. How are you today, Justin Bott? Welcome to Muslim Community Radio.
9: Thank you very much for having me. It's really important to help people be protected when scamming's coming. To know what's out there is the best way to be safe.
8: Of course, it's become so prevalent and lots of people are worried about scams. Now, how can a person be sure that the letter or message they receive from Services Australia is real?
9: Yeah, and that's a really important question because you're right, it is prevalent. And unfortunately, scammers are often attempting to impersonate our services, which is MyGov. They also try and impersonate charities or disaster agencies when there's floods or fires, which are going on and have been going on in Victoria. Mm-hmm. So it's really important to make sure that the person that you're speaking to or the person you're communicating is Services Australia. So the best way to make sure that it is Services Australia that's actually writing to you is by using your MyGov, which is MyGov will be linked to your Centrelink record, to Medicare, but using your MyGov inbox. So what will happen with MyGov is that if we ever send you any correspondence, it will be sitting in your MyGov inbox, mm-hmm. and you can only get it by logging into MyGov. And by logging into MyGov, you're entering the secure world that is MyGov, and therefore you can trust what's there. And what we do is we will send you either a text or an email. And all that text or email will say is, you've got a letter in your MyGov inbox. Mm-hmm. It won't have any quick, there won't be any links to it. There won't be any shortcuts. We want you to log into MyGov properly using the security features that are with your MyGov account so that you can safely get into MyGov and know that that letter is legitimately from Services Australia and you can trust its source.
8: Yes. Now, in regard to an actual physical letter, if they do receive an actual physical letter saying that it's Services Australia, how do we check if that's real?
9: Well, the biggest issue with the letter is what it's actually asking you to do. So how is it asking you to get in contact with the agency? If it's sending you an email address to go to, you know that's not Services Australia because we don't ask you to communicate with us through email. If it's giving you a phone number to ring, then, and this is the same with every organisation, same with the bank, same with your accountant, same with the Australian Taxation Office, check that that is actually a legitimate Services Australia phone number. So go to Services Australia's website, servicesaustralia.gov.au. If you go through the phone numbers there, you will be able to see our official phone numbers. Mm-hmm. What you're given, if it's not on that list, you know it's not a legitimate Services Australia contact. Mm-hmm. You can always ring us anyway. So if you get a letter, it will be on your record that we've sent you a letter. So if you're in ever doubt, if somebody rings you and you're not confident that that was a person over the phone, you can always politely hang up and then call the agency directly back on our official phone numbers. The person that you speak to will be able to tell you straight away whether we have sent you a letter or whether we have tried to call you.
8: Okay.
9: So if you're ever in doubt, feel absolutely free to give Services Australia a call. And we will be able to confirm if it is a legitimate contact for you or not.
8: Excellent. Now, what are the signs of a scam?
9: Well, in this day, the scams are getting more and more sophisticated, aren't they? And they're looking more and more like the real thing. So there are a few clues that you can go with to see if this is actually a legitimate contact. So the first thing to do is what we call healthy skepticism. If I have got a contact, why have I got this contact? Why is somebody ringing me? Why is somebody sending me an email or a text? So some of the signs that it can be a scam. First of all, it's unexpected. The message or the call, it's unexpected. I haven't done any business with Medicare or Services Australia recently, so why is Services Australia now writing to me? Mm-hmm. There's no reason for this contact to happen, so it's unexpected. Mm-hmm. If it has something like a deadline or a sense of urgency, something to try and make me panic and act fast without properly thinking things through. So it could include a promise of money. If you act now, you're about to get a one-off bonus, or if you don't call us now, then we're going to be sending the police out to you or something along those lines. So there's a threat associated with it. It's designed to make you panic and respond rather than actually sitting back and thinking, why would they be sending the police out? That's just not realistic. Mm-hmm. So why did that contact happen?
8: Yes.
9: So some of the things that Services Australia won't do. So these are the other good clues. If you see this, you know it can't be from Services Australia. So the number one thing that we won't do is add any links in the contact. Mm-hmm. So if we send you that message that says you've got something in your MyGov inbox, it won't include a link as a shortcut to get to your MyGov inbox. There'll be no links in those.
8: All right.
9: If it's got a link, you know it's not us.
8: All right.
9: We're not going to ask you to transfer any money to get a payment or a benefit. So no, if you pay now, you'll be able to get this payment done sooner, or you'll be able to get your money faster or anything like that. We don't do anything like that. We don't ask you to give us remote access to your computer. So if you think you've got a problem with MyGov and the person says, oh, we can fix that, just click on this link and let us take access to your computer, that is not Services Australia. So, you know, hang up and run away. Don't be involved with that one.
10: Yeah.
9: And we don't reply. We don't ask you to reply by email or text. That's not how we communicate via email or text. So we don't want you to operate that way either. So if somebody says, please email us on this address, or text us back on this number, that's not Services Australia, that we don't do that.
10: Okay.
9: Best way to make sure that if it's real information that you're receiving is always go and have a look at our website, servicesaustralia.gov.au. That's where your true and accurate information is going to be. So you can always do that one. Or again, properly logging in into your MyGov account using the proper security features to log into MyGov. You will always be safe by logging into MyGov properly.
8: Okay. All right. Now, what are the common types of scams that are going on and we need to look out for?
9: So there are two types, really, that are common. One's actually trying to do you damage. The other one isn't necessarily trying to do damage, but it can cause confusion. So the first one, the one that's trying to cause you damage, is what's known as a phishing scam. And that's when they're trying to dangle some bait to get you to bite, if you like. So that's the parallel with phishing. So they're the sorts of scams that are trying to get you to click on a link or to access a website to get you to give them fake information. So they're the ones that pretend to be asked to say, if you click on this link and give us your information, then we can update your record or whatever it might be. You don't even necessarily have to update your information. Sometimes just clicking on the link is allowing viral software to get into your computer and bad things to happen. So that's what's known as a phishing scam, because they're trying to get you to actively click on a link and give you your information, where they can then use that information to pretend to be you to MyGov, to be you to your bank, to be you to the Australian Taxation Office. So that's what a phishing scam does. The other one that's not necessarily so directly dangerous to your information, it's known as clickbait, or it's misinformation. So it's a clickbait. It's where you see those big headlines that are just wrong, but they drive people to them. So things like there might be a special bonus for Services Australia, or the age pension age is changing, or the family home is going to become accessible, or these potentially new rules that aren't actually based on any fact. But they're driving people in panic to go and have a look at what the article says. Now, the problem with those is that the people that create the article, the more people that look at them, the more they're able to monetize that and the more money they get from other agencies, because they've got all these people viewing their website. Doesn't affect you directly, but what does affect you is, again, you've just opened up your ability to find out all this wrong information, and you might behave incorrectly with Services Australia because you thought this was going on when it's not true. Always, again, Services Australia's website, servicesaustralia.gov.au, that's where the true trustworthy information is going to be there. If anything's out there that's contrasting with Services Australia's website, Services Australia's website is where you can trust. Everything else is people just trying to get you to view and they can make money out of you.
8: Now, if we do come across a Services Australia scam, what do we do?
9: So if you come across a scam but you didn't fall for it, so you recognise it for what it is, you say it's about Services Australia, about MyGov, what we really ask you to do is report it to us that it's out there. So we have, it's an email address. It's called reportascam, so that's all one word, reportascam, all one word, at servicesaustralia.gov.au, because you might be the first person that has seen this particular new variation of scam. And by letting us know, what you're doing is not only making sure that you're safe, but you're also keeping your neighbours safe, you're keeping your suburbs safe, you're keeping your town and you're keeping Australia safe, because you're passing that information on and then allowing us to share that. So everybody else can find out that this new scam is out there, and to be aware and to be alert to these sorts of things are out there, because to know that these things are out there means that you can recognise it if it comes across your path. So report a scam with Services Australia. If it's not to do with Services Australia, because obviously we've got our particular focus, but it's a bigger picture thing, then you've also got the other government website, which is ScamWatch. So you can go to scamwatch.gov.au. They've got bigger things like romance scams and buying fake puppy dog scams and financial scams and all the other things that are going on out there.
10: Mm-hmm.
9: So letting ScamWatch know as well would be a great thing to do.
10: Yes.
9: If, unfortunately, you think that you have been scammed or you think that your MyGov account is at particular risk because somebody may have access to it,
10: mm-hmm.
9: then the best thing that you can do is actually give us a call. So we have a scams and identity theft help desk.
10: Mm-hmm.
9: Their phone number is 1-800-941-126, so 1-800-941-126.
10: Yes.
9: They are able to tell you if there has been some inappropriate activity on your account.
10: Mm-hmm.
9: They can add extra levels of security to stop there being inappropriate activity on their account, or if the worst has happened and somebody has been doing things in your MyGov account or potentially to other areas, because you may, again, if you can get it to MyGov, that means they can access your bank accounts, your tax records, what else can they get access to? Then by calling the Scams and Identity Theft Help Desk, they can also refer you onto other organisations that can help you recover your lost or your stolen identity. So please give them a call. Now, look, I understand that if you have become a victim to a scam, you the last thing you may want to do is that people know that it's happened, because obviously it's a blow and you're going to be feeling a whole lot of emotions right now.
10: Mm-hmm.
9: But the best way is to stay safe and recover and protect what's yourself. So please give that 1-800-941-126 number a call so we can get those protections in place or start that identity recovery that you need to do.
8: Sounds good. Now, how can people protect their MyGov account?
9: So this isn't just about MyGov. This is any information that you have out on the basic principle.
10: Mm-hmm.
9: Don't share your personal information.
10: Okay.
9: It's a basic principle. Whether it be your MyGov sign-in details for anybody, whether it be PIN numbers with anybody, whether it be the fact that you're using your dog's middle name and their birth date as your password, this is the stuff you don't share with anybody.
10: Mm-hmm.
9: Treat it with the same security you would treat your house keys and your car keys. Because you give your house keys to a person, then the house isn't going to know it's not you opening the door. The house isn't going to know that it's somebody strange that's walking through, because you've given them the ability to access the house. Giving those things away is giving somebody the ability to potentially access your records and access your bank accounts and things like that. So just don't hand that personal information out to anybody.
10: Mm-hmm.
9: Use that healthy level of skepticism that we were talking about. Ask yourself the question, is this message, phone call, website, is it genuine? Why have I got it now? Why has it all of a sudden appeared? Do I need to actually be speaking to anybody? Has it got anything to do with anything that's actually going on with me?
10: Mm-hmm.
9: But when it comes to us, then we really recommend you use MyGov in your Interactions Services Australia, so your MyGov account, because MyGov is that secure environment.
10: Yes.
9: And to help with that, we really recommend that you don't use the MyGov passphrase anymore. If you use the MyGov passphrase, we actually recommend you upgrade that to a passkey,
10: mm-hmm.
9: which is a relatively new thing that you can do. What a passkey does is it actually uses your phone's own security features. So things like facial recognition, fingerprint recognition, those sorts of things that your phone has, your MyGov account can now access to make sure that it doesn't matter if they know your Centrelink reference number, because it's not your face,
10: mm-hmm.
9: not your fingerprint, and they can't access the MyGov account with that.
10: Yes.
9: So if you haven't upgraded to a MyGov passkey yet, log into your MyGov account. You will notice a prompt that asks you to do it.
10: Mm-hmm.
9: Activate the passkey, turn off your passphrase, turn off that secure password that you might have been using, because that could be spread. Your passkey can't.
10: Mm-hmm.
9: So absolutely do that to make sure that your MyGov account is safe. So that, again, you know that the person that you're dealing with is Services Australia, and Services Australia knows that the person we're speaking to is you.
8: Yes. Now, I wanted to ask about the date of birth. How important is it to keep your date of birth a secret?
9: It's helpful in that it's one of the ways that we use, and all sorts of organisations might use, in finding out who you are, but it's also not that hard to find out a person's date of birth. It's,
10: mm-hmm.
9: it's not something that is superly secure, which is why you don't rely on those sorts of single factors
10: mm-hmm.
9: for proof.
10: Yes. Yes.
9: That's why something like a passkey is so much better, because somebody can know your date of birth. They might even find out your bank account numbers. All they have to do is have a look in your trash and your paper recycling to find out things like bank account details and, you know, your electricity bills and all that sort of stuff. Mm-hmm. But they can't be your face, yeah, and they can't be your fingerprint.
10: Mm-hmm.
9: So using things like two-factor authentication, which is where you might put in a passphrase, but then they send a message to your phone and you then have to log into your phone to be able to approve it, or something like a passkey through MyGov, that extra level of security is going to be so much safer than somebody being able to track down your bank account numbers or your birth date of birth.
8: Yes. Now, you did mention some privacy measures, but what else is in place to protect people's Centrelink and Medicare accounts?
9: So we've talked about buffing up the security with MyGov through passkeys, which everybody can take advantage of, and really hope if you haven't done it yet, you do it now. Finish this interview, log into MyGov, fix that passkey. But I want you to know that we are continually remaining vigilant, not just looking at different ways to make sure MyGov is secure, but Services Australia is actually continually on the look at what's going on out there. We are adding those new security systems, but we're also monitoring for scams. That's why we really appreciate when people tell us about new scams that might be out there or new fake websites,
10: mm-hmm,
9: that are pretending to be there, because we disrupt hundreds of fake MyGov websites. It's, mm-hmm, a continual process, and we're always out there. The sooner we find these things, the sooner we can disrupt them and end them so that people can't fall victim to them.
10: Beautiful.
9: But apart from that, it's really important for Services Australia customers to know that the privacy of their records is like the most important thing with Services Australia. Nobody can have a look at a person's record just because they want to. Services Australia keeps your personal records with the highest level of security, with the highest level of privacy. So nobody can just rock up and ask to have a look at your record and find out what's going on.
10: Mm-hmm.
9: The only people that are able to interact with your record is you or somebody that you have actively authorized to act on your record. And if a person wants to find out about you and you haven't given them the authority to do that, we won't even acknowledge you exist. We won't tell them anything.
10: Yeah.
9: So, and that's been Services Australia's principle for forever, because you do give us a lot of personal information when you're applying for payments for us, and we want you to know that that information is safe and secure, not just from electronic people trying to pretend to be you, but also just from the interactions of friends and family or people that just want to find out about you. They will not find out about you through Services Australia. So it's really important to say that because we hold your information so secure, nobody can just rock up. It doesn't matter if they're friends or family. It doesn't matter what they say they are. If you have not given them active access to look at your account and ask questions about your record, we won't even acknowledge you exist. We won't tell them anything about you, and they will not find out anything through Services Australia at all.
8: Yes. Now, where can people go for more information on how to protect themselves against scams?
9: So if it's something like a clickbait, then again, Services Australia's website, servicesaustralia.gov.au, is the best place to go to check, is what I'm reading online actually legitimate? Is it true when I look at what Services Australia is telling me on their website? So very important to go there. Mm-hmm. But it's not just that. If you do go to servicesaustralia.gov.au, you can actually find the active scams that are going around the community right now.
10: Mm-hmm.
9: So if you search active scams, you can find out what's out there.
10: Mm-hmm.
9: And again, it's that idea of if I look at what's going on out there, then I can recognize one when it comes across my path.
10: Yes.
9: I can recognize that I shouldn't be clicking on this because this is the common one and people have been sending that information and have been trying.
10: Mm-hmm.
9: Which is, again, why we're asking people to let us know so that we can add it to that list and protect everybody else. So have a look at that. ScamWatch does the same thing. So we've got that list for active scams for Services Australia. ScamWatch has exactly the same thing for, you know, everything that's out there as well.
10: Yeah.
9: So it's a good thing that maybe once a month or so to just have a quick look at the active scams on our website, have a look at ScamWatch, just to make sure that you're on top of the different scams that are going around right now to protect yourself. Because if you know it, then you can protect yourself. If you aren't aware it's there, then you might fall victim of it. So just add that to your little thought process. Let's look at ScamWatch. let's look at Active Scams on Services Australia's webpage so you can find out more information there. And I do also want to say that there is information about scams translated into Arabic as well. So if you go to our website, servicesaustralia.gov.au/your language, if you click on Arabic and then search scams, you'll find a lot of information about scams in your language, easy for you to read.
8: Beautiful. All right. You have benefited us so much today. Would you like to add anything else?
9: I think the biggest issue is that this is scams, unfortunately, is successful. It is a big business. This is a multi-million dollar business. But the only way to be secure is to take advantage of the levels of security they provide and make sure that you keep your knowledge up to date. So really can't go past making sure you're upgrading your MyGov security. Can't go past always treating everything with that level of skepticism. Why are they writing to me now? Can't go past making sure that you're aware of the different scams that are out there right now so that you're protected. It is the best thing that you can do.
8: Thank you so much for joining me this morning. I'm sure that our listeners will be appreciative of the information you've given.
9: It's an absolute pleasure. Thank you so much for having me.
8: Thank you.
11: مستمعينا الكرام، تتناول هذه الحلقة من برنامج مكافحو الاحتيال لقاء مع جاستن بوت من خدمات استراليا، حيث يوضح كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وسبل الوقاية منها، خاصة مع ازدياد انتشارها وتطور أساليبها. أحد أهم المحاور هو كيفية التحقق من أن الرسائل الصادرة عن خدمات استراليا حقيقية، ويوضح جاستن أن الطريقة الأكثر أمانة هي من خلال صندوق الوارد في حساب MyGov، إذ إن أي مراسلة رسمية ستظهر هناك ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر تسجيل الدخول الآمن. أما الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني فهي تقتصر فقط على الإشعار بوجود رسالة في حساب MyGov، ولن تحتوي أبداً على روابط مباشرة، وهذه قاعدة أساسية. وجود رابط في الرسالة يعني أنها ليست من خدمات أستراليا. وفيما يتعلق بالرسائل الورقية، ينبغي الانتباه إلى طريقة التواصل المطلوبة، فخدمات أستراليا لا تطلب الرد عبر البريد الإلكتروني، وأي رسالة تطلب ذلك تعد احتيالية. وإذا احتوت الرسالة على رقم هاتف فينبغي التحقق منه عبر الموقع الرسمي للجهة، ومن الأفضل دائما الاتصال مباشرة بالأرقام الرسمية للتأكد، إذ سيكون لدى الجهة سجل بأي تواصل حقيقي. ويشير جاستن إلى علامات شائعة تدل على الاحتيال، منها الرسائل غير المتوقعة، خصوصا إذا لم يكن هناك تعامل سابق مع الجهة، كما تعتمد عمليات الاحتيال غالبا على إنشاء شعور بالإلحاح أو الخوف، مثل التهديد أو تحديد مهلة زمنية أو الوعد بمكافآت مالية سريعة بهدف دفع الشخص إلى التصرف دون تفكير. لذلك يؤكد على أهمية الشك الطبيعي، أي التساؤل عن سبب التواصل وما إذا كان منطقيا. كما يوضح جاستن أمورا لن تفعلها خدمات أستراليا أبدا، منها أنها لن تدرج روابط في الرسائل، ولن تطلب تحويل أموال مقابل خدمات، ولن تطلب الوصول إلى جهازك عن بعد، ولن تطلب الرد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ووجود أي من هذه المؤشرات دليل واضح على الاحتيال. مستمعينا، ويتطرق جاستن إلى نوعين شائعين من الاحتيال. الأول هو التصيد الاحتيالي، حيث يحاول المحتالون خداع الأشخاص للنقر على روابط أو تقديم معلومات شخصية، مما قد يؤدي إلى سرقة الهوية أو إصابة الأجهزة ببرامج ضارة. أما النوع الثاني فهو الأخبار المضللة أو الطعم الإعلامي، التي تنشر معلومات غير صحيحة لجذب الانتباه وتحقيق أرباح من الزيارات، وقد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة. فعند اكتشاف محاولة احتيال ينصح بالإبلاغ عنها، وتوفر خدمات أستراليا بريداً إلكترونياً مخصصاً لذلك، كما يمكن الإبلاغ عن عمليات الاحتيال العامة عبر موقع سكام واتش، فالإبلاغ يساعد في

0: معلوماتي الشخصية وعدم مشاركة كلمات المرور أو الأرقام السرية، ويوصي باستخدام مفتاح المرور باسكي في المايغاف الذي يعتمد على تقنيات مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وهو أكثر أمانة من كلمات السر التقليدية. كما ينصح باستخدام التحقق الثنائي، ويشير أيضاً إلى أن بعض المعلومات مثل تاريخ الميلاد ليست كفاية بمفردها، لذا مطلوب الاعتماد على وسائل حماية أقوى. وفي الختام يؤكد جاستن أن خدمات أستراليا تصنع خصوصية المستخدمين في أعلى درجات الأهمية، ولا يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات إلا بإذن صريح، وللحصول على معلومات موثوقة ينصح بالرجوع إلى المواقع الرسمية مثل خدمات أستراليا سكام ووتش والاطلاع على أحدث أساليب الاحتيال. فالمعرفة والوعي هما خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح

صفحات من عاشوراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. أيام الله تعالى تشمل نعمه سبحانه في خلقه وعذابه وانتقامه من الجبابرة في القرون الأولى، والعاشر من المحرم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والصبر والعبر والدروس. قيل في التواريخ: في يوم عاشوراء تاب الله على النبي آدم عليه السلام، وفي يوم عاشوراء نجى الله عز وجل سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة منصورا بالمعجزة العظيمة، حيث أغرق الله الطغاة ونجى نوحا ومن معه. وفي يوم عاشوراء أنقذ سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود الذي كان طاغية جبارا عنيدا، أراد أن يحرق نبي الله إبراهيم فسلمه الله ونجاه. وفي يوم عاشوراء رد الله سيدنا يوسف لأبيه سيدنا يعقوب عليهما السلام بعد غياب طويل.

وفي يوم عاشوراء نصر وأظهر الله سيدنا موسى على فرعون الطاغية الظالم، وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر معجزة منه تعالى. وفيه أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بمعجزة من الله. وفي يوم عاشوراء كشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام وعافاه الله من البلاء بعد سنين طويلة. جداً

وفي العاشر من شهر المحرم في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام حصلت غزوة ذات الرقاع، وفي يوم عاشوراء، وكان يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة، كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين والمصيبة التي حلت على الأمة الإسلامية بمقتل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين شهيداً وهو ابن 56 سنة، ولا يرتاب مسلم ولا يشك مؤمن في أن مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان ظلماً وعدواناً، ولا شك في أن قتله مصاب جلل ومصيبة عظيمة. وهو الذي قال فيه جده صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من حسين، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة.

ففي عاشوراء مناسبات عظيمة بدأت بتوبة آدم عليه السلام، نتعلم منها أحكاماً عديدة، منها أن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة، وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ بعد أن خرج من الجنة. وهذه المعصية سيدنا آدم تاب منها، ولا تعد تلك المعصية معصية كبيرة، لأن الله حفظ الأنبياء من الوقوع في الكفر وفي المعاصي الكبيرة وفي المعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. فهذه المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام ليست كفرا ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة ودناءة. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروي عن مجاهد أنه قال: الكلمات هي: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ربي إني ظلمت نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فإن أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، سارع إلى التوبة وخذ العبر مما حصل في عاشوراء، وتذكر توبة آدم، وتذكر الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، وتفكر بمعاني الكلمات التي قالها آدم عليه السلام. قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده. قال: لا إله إلا أنت، أي إلا الله. ثم نزه ربه عن الشبيه والمثيل وعن المكان وصفات الخلق، فقال: سبحانك وبحمدك، أي أنزهك يا رب حامدا لك، واصفا إياك بالصفات الجميلة التي تليق بك، غير مشبه لك بخلقك، ولا صفاتك تشبه صفات أحد. فالتسبيح التنزيه، ثم تذلل لله نهاية التذلل طالبا المغفرة من الله سبحانه: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنك خير الراحمين. رب إني ظلمت نفسي فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.

وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله وهو أعلم لا شك بما سيجيب سيدنا آدم عليه السلام: فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك أي بعنايتك ونفخت في من روحك أي الروح المشرفة عندك أي أمرت الملك أن ينفخ في الروح. قال: رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وليعلم أنه ليس معنى قوله بيدك أن الله موصوف بالجارحة كيد الإنسان، إنما الله منزه عن الجسم وعن صفات الجسم.

وليعلم أيضا أن نبي الله آدم عليه السلام له فضل كبير على البشر لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه أو وصفه بصفة لا تليق به عليه السلام، فمن نقصه أو أنكر نبوته أو رسالته فهو كافر والعياذ بالله، لأنه نبي ورسول من الرسل الكرام. فلو كان الأمر كما ظن بعض الناس أن آدم لم يكن رسولاً لساوى البشر البهائم، ولكانت ذريته في زمانه تعيش كالبهائم بلا شريعة والعياذ بالله، وهذا خلاف الذي كان. كيف عرفوا بجواز أن يتزوج الأخ من أخته من البطن الثاني؟ أليس بالشرع الذي نزل على آدم؟ بلى، فحواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى، فكان يجوز للأخ أن يتزوج من أخته من البطن الثاني لأجل كثرة التناسل، أما من نفس البطن فلا يجوز. فكيف عرف هذا؟ أليس بالشريعة التي أنزلت على آدم؟ بلى.

ثم إن يوم عاشوراء يسن صيامه تطوعا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، من أنه صامه وأمر بصيامه وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، رواه مسلم. ولا بأس بصيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا وتقربا إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله لما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه السلام، قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه، رواه الإمام أحمد في مسنده.

0: عاشوراء يوم من أيام الله.
1: الأمان يا طه الأمان.
0: ندعو الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

قيل في مدح سيدنا الحسين عليه السلام: مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود. وقيل: أبكي قتيلا بكربلاء مضرج الجسم بالدماء، أبكي قتيلا بكى عليه حزنا بنو الأرض والسماء، أبكي قتيل الطغاة ظلما بغير جرم سوى الوفاء، هتك أهلوه فاستحلوا ما حرم الله في الإماء، يا بأبي جسمه المعرى إلا من الدين والحياء، كل الرزايا لها عزاء وما لذا الرزء من عزاء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حب الحسين عليه السلام يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، ولما مشى طفلا بين يدي المنبر نزل إليه فلو رآه ملقا على أحد جانبيه، والسيوف تأخذه والأعداء حواليه، والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه، ودماؤه تجري بعد دموع عينيه. لضج الرسول عليه الصلاة والسلام مستغيثا من ذلك ولا عز عليه.

كربلا كربلا ما زلت كربا وبلا ما لقي عندك أهل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا لرأت عيناك فيهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان.

الجنان والمين جزى غارس لم يأل في الغرس لهم فأذاقوا أهله مر الجنى جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإما هاتفات يا رسول الله في بهر السعي وعثرات الخطى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكسى يا جبال المجد عزا وعلا وبدور الأرض نورا وسنا جعل الله الذين لكم سبب الوجد طويلا والبكى لا أرى حزنكم ينسى ولا رزقا.

ودمغ من عاداه ما ضره حين الشهادة من أوسعه خذلانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هلك أهل الزيغ والعناد وكأنهم ما ملكوا البلاد وعاد عليهم اللعن كما عاد على عاد فقد جعلنا

تمتعوا أياما يسيرة، ثم عادت أجنحة الملك كسيرة، وبقيت سيرة الحسين أحسن سيرة، ومن عزت عاقبته والسيرة، فكأن لم يلق هوانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا. تعززوا على الحسين وطالوا، وظنوا بقاء الملك لهم بما احتالوا، وكيل لهم من الذم أضعاف ما كالوا، وعجل قلعهم من السلطة فزالوا سلطانا سلطانا. ملكوا أياما ثم بقي الخزي دهرهم، اشتغلوا اليوم بتسبيحكم ودعوا ذكرهم أهوانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: الدويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

إخوة الإيمان، في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبيرة فظيعة، ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسى ومرارة. ففي يوم الجمعة في العاشر من شهر محرم قتل الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين عليه السلام شهيدا سعيدا وهو ابن 56 سنة، وكان واحدا من هؤلاء الرجال العظام الذين نالوا شرف الشهادة، وكانوا في قافلة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنالوا رضا الله وثوابه، وأعد الله عز وجل لهم في الآخرة الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم.

إخوة الإيمان، في عاشوراء وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، قتل الظالمون الحسين بن بنته فاطمة، وقد أعلم الله نبيه أن الحسين عليه السلام سيموت قتلا، وذلك بما ورد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: استأذن ملك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: احفظي علينا الباب. فجاء الحسين رضي الله عنه وكان صغيرا، فاقتحم وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. فجاءه بسهلة أو تراب أحمر. قال ثابت: كنا نقول إنها كربلاء. وورد في رواية أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: لا تبكوا هذا، يعني حسينا. فكان يوم أم سلمة عليها رضوان الله، فنزل جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تدعي أحدا يدخل. فجاء الحسين رضي الله عنه فبكى، فخلته يدخل، فدخل حتى جلس في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: إن أمتك ستقتله. وأتاه جبريل عليه السلام بتراب من التربة التي يقتل بها الحسين، وقيل اسمها كربلاء.

قتل الحسين رحمه الله سنة 61 للهجرة وهو ابن 56 وقيل 55، وكانت ولادته قريب السنة 6 من الهجرة. وأما ما جاء في مقتل سيدنا الحسين صبط رسول الله وريحانته أنه لما مات معاوية بن أبي سفيان بايع أهل الشام ابنه يزيد، وكان أهل الكوفة يكتبون إلى الحسين أنهم يريدون مبايعته ويريدون أن يخرج إليهم، وكان رضي الله عنه مترددا في هذا الأمر، فبعث ابن عمه مسلم بن عقيل ليأخذ البيعة عليهم، وأخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه.

لما وصل مسلم إلى الكوفة بايعه بها 30,000 نفس، فأرسل إلى الحسين أن القوم يبايعونه وأن ائت إلينا. ولما أراد الحسين المسير إلى العراق نهاه أصحاب الرأي كابن عباس وابن عمر وغيرهما، فلم يأخذ بقولهم وتوجه، فبلغ توجهه يزيد فولى العراق عبيد الله بن زياد وأمره بمقابلة وقتال الإمام الحسين. فدخل ابن زياد الكوفة قبل الحسين وتمكن من مسلم بن عقيل فقتله، وأرسل جيشا لملاقاة الحسين، وأمر عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص.

خرج الحسين من مكة متوجها إلى الكوفة، ولم يخرج معه إلا أهل بيته ونحو 70 رجلا. ثم لما وصل الحسين مع أصحابه إلى كربلاء وحط أثقاله في ذلك المكان، لم يجد أحدا من أهل العراق ممن كاتبه. ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه، أعلم الحسين من معه بذلك وقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا. ثم وصل إليه الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد في 2000 فارس، فأنزلهم في الموضع المعروف بكربلاء. ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد بن أبي وقاص 4000 فارس أرسله ابن زياد لحرب الحسين. فلما التقى الحسين بعمر بن سعد قال: اختاروا مني واحدة من 3، إما أن تدعوني فألحق بالثغور، وإما أن أذهب إلى يزيد، أو أنصرف حيث جئت. فقبل ذلك عمر بن سعد، ولم يقبل ابن زياد، وقال: حتى يضع يده في يدي، يريد بيعة يزيد. فقال الحسين: لا يكون ذلك أبدا. فلما أصبح الصباح وكان يوم 10 من المحرم، تهيأ الحسين ومعه 32 فارسا 40 راجلا، وتهيأ عمر بن سعد 4000 مقاتل. ثم حملوا على الحسين وأصحابه، واستمر القتال إلى وقت الظهر من ذلك اليوم. فصلى الحسين وأصحابه صلاة الخوف، واشتد بالحسين العطش، فتقدم ليشرب، فرمي بسهم فوقع في فمه، ودارت رحى الحرب، والحسين رضي الله عنه يدافع عن يمينه وعن شماله، حتى ضربه زرعة بن شريك على يده اليسرى، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس بالرمح فوقع على الأرض، ونزل إليه شمر بن ذي الجوشن فأخذ رأسه، وكان قد وجد به عليه السلام 33 طعنة 34 ضربة، وكان عمره يوم قتل 56 سنة 5 أشهر، وقيل ابن 58 سنة. وكان استشهاده عليه السلام يوم الجمعة في 10 من المحرم 61 من الهجرة الشريفة.

وذكر أنه لما قتل الحسين عليه السلام جيء برأسه إلى يزيد فجعل ينكث ثناياه بقضيب في يده، فقال له أبو برزة الأسدمي: تنكث قضيبك في ثغر الحسين؟ والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. ثم أغلظ له في الكلام جدا وقام من مجلسه فانصرف.

وروي أنه قتل مع الحسين من أولاد علي 4 هم العباس وجعفر ومحمد وأبو بكر، ومن أولاد الحسين 4، وقتل عدة من أولاد عبد الله بن جعفر ومن أولاد عقيل. ثم بعث ابن زياد بالرؤوس والنساء والأطفال إلى المدينة، فأمر ابن عمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم، وأن يبعث معهم أمينا يوصلهم إلى المدينة، فجهزهم إلى المدينة. ولما وصلوا إليها لقيهم نساء بني هاشم وفيهن ابنة عقيل بن أبي طالب وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعطرتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى وصرعى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي.

بمقتل ساداتها من قبل، فعمر بن الخطاب قتل شهيدا مظلوما، وعثمان بن عفان حوصر في داره وذبح صائما يقرأ القرآن، وكذلك علي بن أبي طالب قتل شهيدا مظلوما. وهكذا كان شأن الشهيد الحسين، مات مظلوما صابرا شجاعا.

ويروى إن آخر كلماته كانت دعاؤه خالقه: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير منه، وانتقم من هؤلاء الظالمين. اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحداً.

حادثة غريبة، مما يروى بعد حادثة الحسين عليه السلام عن أبي جناب الكلبي قال: أتيت كربلاء فقلت لرجل من أشراف العرب: بلغني أنكم تسمعون نوح الجن. قال: ما تلقى حرا ولا عبدا إلا أخبرك أنه سمع ذلك. قلت: فما سمعت أنت؟ قال: سمعتهم يقولون: مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش وجده خير الجدود.

عاقبة الظالمين. ذكر الذهبي في السير عن السدي قال: أتيت كربلاء تاجرا فعمل لنا شيخ من طي طعاما فتعشينا عنده، فذكرنا قتل الحسين، فقلت: ما شارك أحد في قتله إلا مات ميتة سوء. فقال: ما أكذبكم، أنا ممن شارك في قتله. فلم نبرح حتى دنا من السراج وهو يتقد بنفط، فذهب يخرج الفتيلة بإصبعه فأخذت النار فيها، فهب يطفئها بريقه فعلقت النار في لحيته، فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة، أي صار كأنه فحمة محترقة.

رحم الله أبا عبد الله الحسين رحمة واسعة ورضي عنه وجمعنا به مع رسوله الكريم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان، ومكننا من صوم عاشوراء وتاسعاء والحادي عشر من محرم، وتقبل منا طاعاتنا، واجعلنا من المرضيين عندك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
4: A 2MFM sponsor.

0: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
1: وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله.
2: هل أنت جاهز لمتابعة الكلام عن عاشوراء؟
3: وكيف لا؟ أنا جاهز، ابدأ أنت.
2: بارك الله فيك. هل تعلم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا اليوم مرتبط فقط بمقتل واستشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما؟
3: هذا ظن الكثير من الناس، وإنما عاشوراء وهو العاشر من شهر المحرم حصلت فيه في الأزمنة الغابرة حوادث وأمور مهمة.
2: ما رأيك لو تعطيني ما عندك من معلومات عن هذا اليوم وأنا أعطيك ما عندي؟
3: موافق، وبما أنك الأكبر سنا، ما رأيك لو تبدأ أنت؟
2: بارك الله فيك على هذه الأخلاق الكريمة. حسن، يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويذكر القرطبي سبب تسمية هذا اليوم بعاشوراء فيقول: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليه.
3: هكذا، وإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر.
2: نعم، وقد قال بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يحتمل أمرين: أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين.
3: وعلى هذا القول كما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، والله أعلم.
2: وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
3: ويرد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري أن معنى هذا الكلام: وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، أي أخذوه من أجدادهم المسلمين من أتباع الأنبياء السابقين، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك. وقال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام، وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، أو أذن الله له في صيامه على أنه فعل خير.
2: وروي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك.
3: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولما هاجر ووصل في شهر ربيع الأول كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض صوم شهر رمضان.
2: إن لهذه المعلومات قيمة عالية، مطلوب حفظها ونشرها.
3: نعم، وبإذن الله سنستكمل حديثنا لاحقا
2: إن شاء الله.
0: أضواء على عاشوراء، أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، أما بعد، فهذا درس مختصر عن يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين. إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، وكان جبارا كبيرا. قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعاياه إلى الإسلام فأظهر جبروته. ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,000 و600,000 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقنهم لندركهم. فدخل فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطم عليه هذه الأمواج القائمة، فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا. ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل
لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة، فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم الثلاثة. وفي العاشر من المحرم من السنة الرابعة للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل يريد قبائل من نجد، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين، فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم، ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب. وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرقة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق

فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَا

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم وسار بإحسان على هداهم إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير على الجميع. إن شاء الله تعالى نتكلم بإيجاز عن مناسبة عظيمة، ألا وهي مناسبة عاشوراء، العاشر من شهر المحرم. في هذا اليوم على مر التاريخ حصلت وقائع عدة، مناسبات هامة، محطات عظيمة في تاريخ الإسلام. ففي هذا اليوم، أي في العاشر من شهر المحرم، تاب الله تبارك وتعالى على نبيه آدم عليه السلام، وفي العاشر من المحرم نجى الله تبارك وتعالى سفينة نوح عليه السلام، وفي العاشر من المحرم أغرق الله تبارك وتعالى الطاغية فرعون ونجى نبيه موسى عليه السلام، وفي العاشر من المحرم تاب الله تبارك وتعالى على قوم نبي الله يونس عليه السلام، وفي العاشر من المحرم أعطى الله تبارك وتعالى الملك لنبيه سليمان عليه السلام، وفي العاشر من المحرم كشف الله تبارك وتعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام، وفي العاشر من المحرم استشهد أحد أعلام الإسلام والمسلمين، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وهو الإمام الحسين رضي الله عنه. وسنسلط الضوء إن شاء الله تعالى على هذه المحطات بإيجاز واختصار. وليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن سبب ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله تعالى فيه موسى وأهلك فرعون ونحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بصيام العاشوراء صيام استحباب، فليس واجبا أن يصوم المسلم العاشوراء، إنما هذا على سبيل الاستحباب. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه لم يبق إلى العام القابل ليصوم التاسع صلى الله عليه وسلم. الحادثة الأولى توبة نبي الله آدم عليه السلام. عاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة زمانا، يأكل من أشجارها ويشرب من أنهارها، وأمر بأن لا يقترب من شجرة معينة ولكن تقدير الله تعالى نافذ، أكل من تلك الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فكان هذا من سيدنا آدم معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وليست من قبيل الكبائر، وذلك قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يتوب دعا الله تعالى متوسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله لآدم: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد؟ فقال: يا رب، لما خلقتني ورفعت رأسي فوجدت مكتوبا على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم، وكان ذلك في العاشر من المحرم. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وأما قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي مكث يدعو الناس إلى الإسلام قرابة 1000 عام، مكث يدعو إلى الله تعالى من غير كلل ولا ملل، واستمر في ذلك نحو من 1000، لبث بين قومه 950 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن به إلا نفر قليل. قال عبد الله بن عباس: كانوا نحو 80. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه نوح عليه السلام بأنه لن يؤمن بك إلا من قد آمن، فدعا الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأعقم الله تعالى أرحام النساء فلم يعد يولد لهن ولد حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق. أمر سيدنا نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكانوا أي قومه لم يروا سفينة من قبل، بناها كبيرة على 3 طبقات: الطبقة السفلى للبهائم، والوسطى للبشر، والعليا للطيور. وأركب معه في الفلك ذكرا وأنثى من كل نوع من البهائم والطيور. أما الذين آمنوا معه فكانوا قلة كما ذكرنا، كانوا نحو 80، ومن جملتهم أولاده 3: سام وحام ويافث وزوجاتهم. أما ابنه 4 كنعان لم يكن من المؤمنين، فلم يركب في الفلك، إنما كان من المغرقين. بدأت الأرض بإخراج ما فيها من المياه، وبدأت السماوات بالمطر، فاجتمع ماء المطر مع ماء الأرض حتى عم الماء الأرض جميعا، ولم يبقى من البشر حي إلا من كان على السفينة. وهذه السفينة استقرت على جبل في العراق يقال له الجودي، وذلك في 10 من شهر المحرم. وفي 10 من المحرم نجى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام من فرعون، فرعون الطاغية الذي طغى وتجبر وادعى الألوهية والعياذ بالله تعالى. قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. أهلكه الله تعالى بالغرق، فكان عبرة لمن يعتبر. خرج سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين وكانوا نحو 600,000، وخرج فرعون يريدهم، وكان جيش فرعون يزيد على جيش موسى بمليون جندي، كان عنده 1,600,000، أما المؤمنون الذين كانوا مع سيدنا موسى 600,000. فوصل سيدنا موسى إلى البحر، يسمى اليوم بالبحر الأحمر، فيما مضى كان يسمى ببحر القلزم. وصل إلى هناك فقال أصحابه إنا لمدركون. قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر 12 فرقا، ما بين كل فرق وفرق ممر يبس، وكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الكبير. فدخل سيدنا موسى ومن معه في تلك الممرات حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى. وهناك لما وصل سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين أراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى ما كان عليه، ولكن الله تعالى أمره ألا يفعل في تلك اللحظة، حتى إذا دخل فرعون بمن معه من الجنود في تلك الممرات، هنا أمر سيدنا موسى عليه السلام بأن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، فضربه فعاد البحر إلى ما كان عليه، والتطمت الأمواج الهائلة على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. أما فرعون لم يؤمن، لما أدركه اليأس من الحياة عندها قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن الله تعالى يقول الآن وقد عصيت قبل، أي لم يقبل ربنا تبارك وتعالى التوبة من فرعون، مات كافرا وعليه درعه المعروفة، وكان ذلك في العاشر من المحرم. وفي العاشر من المحرم طيب فيه على قوم نبي الله يونس عليه السلام. نبي الله يونس عليه السلام كان يسكن نينوى، إحدى قرى أرض الموصل في العراق. أما قومه فقد أفسدوا إفسادا كبيرا، وكان عددهم 100,000 أو يزيدون، وكان لهم صنم يقال له عشتار كانوا يعبدونه من دون الله والعياذ بالله تعالى. فبعث فيهم سيدنا يونس عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. استغرب قومه دعوته عليه السلام ولم يأخذوا بكلامه مع ما رأوا من معجزاته عليه السلام، وقيل إنه بلغ به الأمر أن قال لهم عليه الصلاة والسلام لقد دعوتكم باللين والحسنى مدة 33 سنة، فإذا أجبتم دعوتي كان الخير الذي أرجوه، وإلا فإني أنذركم عذابا واقعا وبلاء نازلا وهلاكا قريبا بعد 40 ليلة. فقالوا من شدة تكبرهم وعنادهم إن رأينا علامات العذاب آمنا بك. بقي سيدنا يونس يدعوهم إلى الإسلام من غير كلل ومن غير ملل. فلما مضت 35 ليلة دار حديث بين المشركين حول ما أنذرهم به سيدنا يونس عليه السلام، فقالوا إن يونس رجل يكذب والعياذ بالله، فارقبوه فإن أقام معكم فلا عليكم، وإن رحل عنكم فهو نزول العذاب بلا شك. فلما جن الليل تزود سيدنا يونس عليه السلام وخرج عنهم غاضبا عليهم آيسا منهم، وهذا معنى قوله تعالى في سيدنا يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. وذا النون أي صاحب الحوت، والحوت والسمكة الكبيرة يقال لها في اللغة الحوت، فسمي بذي النون عليه الصلاة والسلام. إذ ذهب مغاضبا أي مغاضبا لقومه، آيسا منهم، لأنه دعاهم ودعاهم ودعاهم فأصروا على عنادهم واستكبارهم. ولا يجوز أن تفسر الآية مغاضبا أي مغاضبا لربه والعياذ بالله، فهذا ضلال مبين. فظن أن لن نقدر عليه، ظن سيدنا يونس أن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه، إن شاء أقام وإن شاء رحل عن قومه، فلذلك هو اختار الرحيل عن قومه من غير أن يؤذن له. فخرج سيدنا يونس غاضبا عليهم آيسا منهم، ولم يكن قد استأذن ربه في الخروج، وظن بأن الله تعالى لن يؤاخذه بذلك. ولم يكد سيدنا يونس يبعد قليلا عن نينوى، عن تلك المدينة، حتى أطلت على أهلها علامات العذاب وإشارات الهلاك، وظهرت في السماء غيوم سوداء وثار دخان كثيف، حتى وقع في مدينتهم وسود سطوحهم وصار العذاب قريبا منهم جدا. لما أيقنوا بوقوع العذاب والهلاك قصدوا يونس عليه السلام فلم يجدوه لأنه كان قد خرج، فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وكثرت التضرعات، وألهمهم الله تبارك وتعالى التوبة فأخلصوا النية. ثم يقال بأنهم سألوا شيخا كبيرا من أتباع سيدنا يونس عليه السلام، وقالوا له: قد اقترب العذاب فماذا نفعل؟ فقال لهم: آمنوا بالله تعالى ونبيه يونس عليه السلام، وتوبوا إلى الله تعالى. عندها آمنوا بالله وآمنوا بيونس عليه السلام، وكانت ساعة عظيمة هائلة، تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة، توبة صادقة، وبلغ من توبتهم الرد المظالم إلى أهلها، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه أساس داره فيرده إلى صاحبه الذي أخذه منه ظلما وعدوانا، ورد الله تعالى عنهم العذاب ورجعوا إلى بيوتهم آمنين مؤمنين، وكان ذلك في العاشر من شهر المحرم. وفي العاشر من شهر المحرم أعطى الله تعالى الملك لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كسائر الأنبياء والمرسلين كان على الإسلام، أوحى الله تبارك وتعالى إليه ورزقه النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله تعالى بنعم عديدة على سيدنا سليمان عليه السلام، من ذلك تسخير الجن والشياطين له، كانوا يطيعونه وينفذون له أوامره. ومن جملة ما أعطى الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام إسالة النحاس المذاب له، صار النحاس طيعا مرنا بين يديه عليه السلام، وأعطاه الله تعالى منطق الطير وجعل الريح تأخذه إلى حيث يشاء، وكان عنده بساط كبير يركب عليه بمن معه من المؤمنين ويضع عليه ما يحتاجه، كان البساط كبيرا جدا، يأمر الريح فتشتد الريح وترفع البساط وتأخذه إلى حيث يشاء، وإذا أراد أن يهبط يأمر الريح فتلين الريح فينزل به البساط حيث يريد. مرة كان سيدنا سليمان على البساط فإذ بفلاح يعمل في حقله، فرأى البساط طائرا في الجو فقال: هذا الفلاح لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فأوصلت الريح الكلام إلى سيدنا سليمان، فنزل سيدنا سليمان وقال لهذا الفلاح: لتسبيحة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. وكان عليه السلام يذبح كل يوم 100,000 رأس من الغنم وثلاثين ألف رأس من البقر ويوزعها على الفقراء، أما هو فكان يأكل من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، ويأتدم باللبن الحامض، ويطعم الناس نقي القمح عليه السلام. ولكن كل هذه النعم التي أنعم الله بها على سليمان كان يسخرها في نشر الإسلام بين الناس. وفي العاشر من المحرم كشف الله تعالى الضر عن نبيه أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب حل به بلاء عظيم، وقبل نزول البلاء كان غنيا يملك المزارع والأموال، يسكن في قرية تسمى بالبثنية، هذه في سوريا هي إحدى قرى حوران البثنية، وذلك بين دمشق وأذرعات. آتاه الله تعالى الأموال والأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال والأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله تعالى، مواسيا لعباد الله، برا رحيما بالمساكين والأرامل والأيتام، يقري الضيف ويصل المنقطع ويعطي الفقير والمسكين. أصابه بلاء شديد، وليس معنى البلاء بأنه هين على الله تعالى، كلا، بل إن الأنبياء هم أفضل خلق الله تعالى. قال الله تعالى: وكلًا فضلنا على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. فمن أحبه الله تعالى ابتلاه في أمور الدنيا وحفظه من البلاء في أمر الدين. فسيدنا أيوب ابتلي بأولاده وممتلكاته وصحته، الشياطين من شدة اغتياظهم جاءوا إلى أمواله فأحرقوها، وفتكت الشياطين بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه. فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به فقال: لله ما أعطى وله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. ثم عادت الشياطين إلى فسادها فتسلطت على أولاده عليه السلام، فتصدعت جدران البيت الذي كانوا فيه ووقعت حيطانه على أولاد سيدنا أيوب فماتوا جميعا. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فلم يعترض على الله ولم يقابل المصيبة إلا بالصبر. ثم ابتلاه الله تعالى بصحته فمرض 18 عاما، وكان نعم الصابر عليه السلام. طالت مدة مرضه ولم يبق له شيء من الأموال البتة، كل الأموال التي كانت عنده ذهبت. كان يزوره اثنان من المؤمنين، أحدهما ارتد عن الدين والعياذ بالله، وسوس إليه الشيطان وقال له: إن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وبما أن أيوب ابتلي فهو ليس نبيا ولا من عباد الله الصالحين والعياذ بالله. فحزن سيدنا أيوب لهذا الأمر وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام. عندها دعا الله تعالى أن يذهب عنه ما حل به من البلاء حتى لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه عليه السلام. رفع الله تعالى الضر عن سيدنا أيوب في 10 من المحرم، ذهب إلى مكان، وهو في ذلك المكان أوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجليه، فضرب فنبعت عينان من المياه، فاغتسل من واحدة وتوضأ وشرب من الأخرى فعافاه الله تعالى. فلما رجع رأته زوجته فلم تعرفه، فقالت: هل رأيت أيوب ذلك المبتلى؟ كان أشبه الناس بك لما كان صحيحا. فقال: أنا هو. اغتسل من هذا الماء المبارك الذي نبع من الأرض، وأعاد الله تعالى لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان. أنزل الله تعالى إليه 2 من السماء أبيضين، فالتحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه، ثم أتى يمشي إلى منزله عليه السلام. ورد الله تبارك وتعالى إلى زوجته شباب

ببركتك. أكرمه الله تعالى بمعجزة، أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب، وفي ذلك إشارة إلى كرامته عند الله عليه الصلاة والسلام. عاش بعدها سيدنا أيوب عليه السلام 70 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات. وفي العاشر من شهر المحرم ألمت بالمسلمين فاجعة كبيرة، وهي استشهاد الحسين رضي الله عنه الذي كان حبيبا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها سنة الله تعالى في الدعاة إلى دينه. أنبياء الله تبارك وتعالى ابتلاهم في هذه الحياة الدنيا ليرفع قدرهم ويعظم أجرهم سبحانه وتعالى. كثير من أنبياء الله استشهدوا. هذا سيدنا يحيى مات ذبحا عليه السلام، وهذا سيدنا زكريا والده قطع بالمنشار نصفين عليه الصلاة والسلام. سنوجز لكم إن شاء الله ما حصل مع سيدنا الحسين عليه السلام. أبو عبد الله الحسين عليه السلام لم يخرج أشرا ولا بطرا، لم يخرج إلا للإصلاح. كان له أعداء رضي الله عنه في زمانه، كما برز الأعداء لوالده علي رضي الله عنه ولأخيه الحسن رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما، وقد أدرك من حياة رسول الله رضي الله عنه 7 سنين، وأدرك من حياة والده علي رضي الله عنه 37 سنة، وأدرك من حياة أخيه الحسن 47 سنة رضي الله عنه، ومات هو بعمر 58 وقيل بعمر 56 رضي الله عنه. لما كان صغيرا ورد بأن ملك القطر عليه السلام استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لزوجته: يا أم سلمة احفظي علينا الباب حتى لا يدخل علينا أحد. فجاء الحسين وكان صغيرا فاقتحم الباب وجعل يتوثب على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقبله، فقال الملك: أتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أمتك ستقتله. ثم أتى له بشيء من التراب الأحمر، وكانوا يرون ذلك من كربلاء، فأخذت أم سلمة شيئا قليلا من هذا التراب وصرته في صرة. والحسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال: هما ريحانتاي في الدنيا. رضي الله عنهما. كان كبار الصحابة يحترمون الحسين رضي الله عنه ويجلونه كما كان هو يحترمهم. وكان سيدنا عمر قد جعل له عطاء، حتى مرة أعطاه 10,000 درهم

وأعطى أخاه الحسن 10,000 درهم، وأعطى ابنه عبد الله 100 درهم. وحصل مرة أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان في جنازة فنفض الغبار عن قدم الحسين بثوبه رضي الله عنه تواضعا له. وفي الحديث: من أحبني فليحب حسينا، وقال: حسين مني وأنا من حسين. معناه محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة رضي الله عنه. ماذا حصل عندما استشهد الحسين رضي الله عنه؟ بعد وفاة معاوية واستلام ابنه يزيد الحكم، يزيد لم يكن عادلا بل كان فاسقا من أفسق الفاسقين، لم يكن أهلا للخلافة، لذلك الحسين لم يبايعه، كما أن عبد الله بن الزبير لم يبايعه. الحسين كان في المدينة، وأما عبد الله بن الزبير كان في مكة، فكل منهما لم يبايع يزيدا. أهل الكوفة لما بلغهم بأن معاوية قد مات وتولى الحكم يزيد ابنه، كتبوا كتابا إلى الحسين عليه السلام يدعونه إليهم ليأتي إلى العراق ليبايعوه، فكتب لهم جوابا وأرسله مع رسولهم، وسير معهم ابن عمه وهو مسلم ابن عقيل، ابن عمه للحسين رضي الله عنه. عقيل ابن أبي طالب بيكون أخوه لسيدنا علي رضي الله عنه. فلما وصل إليهم مسلم واجتمع بعض أنصاره عليه، أخذ عليهم العهد والميثاق بالبيعة للحسين وأن ينصروه ويحموه. ثم تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق بالدعم والنصرة، وجاء كتاب مسلم ابن عقيل إلى الحسين يزف فيه الأخبار بأن أهل العراق يناصرونه ويؤازرونه، فعجل بالقدوم إلى العراق. لكن الخبر وصل إلى يزيد الذي كان ظالما وكان فاسقا، فولى العراق عبيد الله بن زياد، وبعث يزيد إلى مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين رجلا ضرب عنقه ورماه من القصر، فتفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه بعدما كان مسلم ابن عقيل يؤازرهم ويناصرهم ويشجعهم على البيعة للحسين، لكن لما قتل تفرق جمع أنصار الحسين رضي الله عنه. وكان الحسين قد تجهز للخروج إلى العراق، فخرج قبل أن يصله خبر موت مسلم بيوم واحد، كان قد غادر. لما قتل مسلم ابن عقيل كان سيدنا الحسين قد غادر المدينة المنورة متجها إلى العراق، ولم يشعر بما جرى ولم يدري بما حصل. فأشار عليه رضي الله عنه أهل الرأي والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق، منهم أبو سعيد وجابر وعبد الله بن عباس وابن عمر، وأمروه بالمقام بمكة، وذكروه بما جرى لوالده علي ولأخيه الحسن رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كلمه عدة مرات، فمن جملة ما قال له: لا تغترن بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن، فإن به حصونا وشعابا ولأبيك فيه أنصار. فقال الحسين: يا ابن عم،
والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكن قد أجمعت المسير، لا بد لي من أن أرحل. فقال له: إن كنت ولا بد سائرا فلا تسر بأولادك ونسائك، لا تأخذ معك أولادك ولا نسائك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان رضي الله عنه ونساؤه وولده ينظرون إليه. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد لحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث ليال، وقال له: لا تأتهم. فقال له الحسين: هذه كتبهم وبيعتهم، هذه كتبهم تشهد بذلك. فقال له ابن عمر: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. فأبى يرجع رضي الله عنه، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله تعالى. أما عبد الله بن الزبير الذي رفض أن يبايع يزيد، قال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. كلمه جابر ابن عبد الله وكلمه آخرون، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. وقيل بأن الحسين رضي الله عنه كان له خاتم نقش عليه لكل أجل كتاب. انطلق سيدنا الحسين رضي الله عنه ومعه أصحابه وعدد من أهل بيته، من جملتهم أولاده رضي الله عنه، حتى إذا وصل إلى العراق عرف ماذا فعل عبيد الله ابن زياد بمسلم ابن عقيل، وعرف أن أهل العراق تخلوا عن نصرته، ولم يجد رضي الله عنه أحدا منهم. كل الذين وعدوا ببيعته ونصرته لم يأتي منهم أحد، تركوه وحيدا رضي الله عنه. فحوصر حصارا شديدا ومن معه، حتى منع عنهم الماء. فلما أصبح الصباح وكان يوم العاشر من المحرم، تهيأ الحسين رضي الله عنه ومعه 32 فارسا و40 رجلا، وتهيأ عمر ابن سعد وكان في جيش يزيد ومعه 4000 مقاتل. الفرق واسع بين جيش الحسين وبين جيش يزيد. وقاتل أصحاب الحسين رضي الله عنه بين يديه حتى تفانوا، وكان أول من قتل من أهل الحسين علي الأكبر ابن الحسين رضي الله عنه. فخرجت زينب أخت الحسين تنكب عليه، ثم أدخلها رضي الله عنه إلى الفستار، مثل خيمة كبيرة. ثم قتل عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. إن مسلم ابن عقيل بيكون ابن عم الحسين، ابنه كمان قتل. ثم قتل عون ومحمد ابنا عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهم. ثم قتل عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل ابن أبي طالب، إخويته لمسلم. ثم قتل القاسم ابن الحسن رضي الله عنه، وكذلك قتل عبد الله ابن الحسين، هذا ولد تاني الحسين. وقتل أبو بكر والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي، هؤلاء إخوة الحسن والحسين رضي الله عنهما، من غير فاطمة. فاطمة
ولدت لسيدنا علي 3 أولاد، الحسن والحسين ومحسن، أما الباقي كانوا من غيرها رضي الله عنها. مكث الحسين وحده لا يأتي إليه أحد إلا رجع عنه، كان شجاعا يقاتل ببسالة رضي الله عنه، كلما أتى إليه أحد كان يبطش به حتى اشتد عطشه رضي الله عنه، فحاول أن يصل ليشرب من ماء الفرات لكنه لم يقدر، بل منعوه من الوصول إلى الماء حتى تمكن إلى شربه منه، فرماه رجل بسهم في حلقه فجعل الدم يسيل منه، فدعا عليهم رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي رماه بالسهم لم يمكث إلا قليلا حتى صب الله تعالى عليه الظمأ العطش، فجعل لا يروى ويسقى الماء البارد ويبرد له الماء واللبن، لكنه كان لا يروى حتى أهلكه الله تعالى. ثم التف حوله رضي الله عنه أولئك الظلمة، والحسين يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا وهم يتنافرون منه، حتى تقدم رجل فضربه على يده اليسرى، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه آخر بالرمح فوقع، ثم فصل رأسه عن جسده. انظروا هذا الرجل المقدام الذي دعا له رسول الله وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قتلوه وهم يعلمون حب رسول الله له، من كانوا ينتسبون للإسلام بطشوا به رضي الله عنه. ووجد بالحسين رضي الله عنه حين قتل 33 طعنة و34 ضربة، يعني ديش فضعوا فيه رضي الله عنه. وهم شمر، هذا رجل كان من جيش يزيد، بأن يقتل علي الأصغر ابن الحسين وهو زين العابدين، وكان صغيرا مريضا فمنعوه عنه، وهو الوحيد الذي سلم من القتل رضي الله عنه، الإمام السجاد علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. وكان عمره رضي الله عنه كما سبق وبينا 56 سنة، وكان استشهاده في يوم الجمعة في 10 من المحرم. أخذوا رأسه رضي الله عنه ورؤوس أصحابه، وكان يرى بعض الناس نورا ساطعا من رأسه إلى السماء، وطيورا بيضاء ترفرف حوله رضي الله عنه. ثم حمل الرأس إلى يزيد ابن معاوية، ويقال إنه جعل يمكث بقضيب كان في يده في ثغره في فمه، فقال له أبو برزة الأسلمي: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين، ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وشفيعك ابن زياد. ثم قام من مجلسه وانصرف. ووضع رأسه رضي الله عنه في دمشق فترة، ثم نقل إلى القاهرة، وقيل غير ذلك، وأما الجسد الشريف فقد دفن في كربلاء في العراق. هذا يزيد تظاهر بأنه لم يقتل الحسين، ولكنه لم يفعل شيئا بقتلته رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ فقال:
هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم. وكل من شارك في مقتله رضي الله عنه مات ميتة سوء، وأكثرهم أصابه الجنون أو أصيبوا بأمراض عضال وعاهات. وهذا ابن زياد ما مكث إلا قليلا وقطع رأسه، كما أمر بقطع رأس الحسين قطع رأسه. الحسين رضي الله عنه مات شهيدا سعيدا، وكل هؤلاء الذين ناصبوه العداء ماتوا ميتة السوء وجعلوا عبرة لمن يعتبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، ويحسن ختامنا. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم نور قبورنا وقلوبنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعلها ساعة إجابة بفضلك وجودك وكرمك بسر الفاتحة.

يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. وفي هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. وفي هذا اليوم قتل سيدنا الحسين بن علي عليهما السلام ظلما في كربلاء، فمات شهيدا في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة عن سيدنا محمد وليس بواجب. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم، وأمر الناس بصومه.

طيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب. أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب. يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا. شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب. صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب. كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب. وإذا تكرر ذكركم في مسمعي، فالذكر يحلو والمسامع تطرب. إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب. هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب. يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب. فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم.

حدیث لبالو سو گیشیام بایتیم قیاما بی گافی یی حرت نعمتا چو زلت حیبر بی سرات و اتما جمیل عمری زو منینا بی حلو فاشو سات القام زو منینا بی فجیو دینتو منینا بی عدی جیما مکت بیخ آجیو علمی زو بیخ من آشا بیو تحیبرال رسول الله صلاة و سلامت یم بر بیو زایو حدیث لی معنا زو قیام آیام گافی حرت نعمتا چو تحیبرال عمری زو منینا بی حلو فاشو سات القام زوخ منينة بفجيو دين السوخ مكت بأديجيو ما آي قرب دلي آجيو دينك أوتو زلما ديوخ من آشابيو بايتي وتحيبرال يي حديث ما صحيح زي تابزاق نبيو جيش أيام الله يزيد كيكالو حرت نعمتاجو أسو والدي وتحيبرا زالنا تنتا حتى زو عمري زو من اينا بحلو فاشيو قافي إسبالغ بحرلي عمري زو من أين بحلف آشيو الله يتحيب رحل بايتيم من آشبيو الله من طاع آشبيو الله لين تندى أبيو مئوى الله بين دل حبيو يتحيب رحل يزوم أسوء والدي متر خبزو الله متر خبزو بينتا يي الله متر خبزوم أحد الله لنعمة السونتا حريي نعمتوي الله سبحانه وتعالى منكت بحلف آش خابي أي بايتيب إلى إتاء الدنيا بيوجي كيسي من آشبه وقافية تحيب رحل بايتي وي حديث بأقنا بيو إحري أمري زوبي الله طاع زاش خانا قرين تخني له دنيا وآخرة بمسلت أيخونال ولكن الله بيزدل حخانا قر وايزو الله رحمة سوبي وزالت قاني وخانا نارا قر الله عذاب زوي بوردي بحل بايدين إحري الله يكير حنوا يي أمري زينا بيزالناج بايتيب إتاء الدنيا بيزالناج يي الله ستقين عمري بي الله طاعناش باوين تاوى زي مرينا التايبني كان يوم الله يوافقنا كوت تاينزو وعن جسده فيما أبلاه ساتالكام زو منكت بفجيو بايتيم إجزوا إجرزو إنزوا أزنزو الله وين طاع آشبهو الله وين عباد آشبهو قويت قافي وتحيب رحل سبب زوم إنوا أزن إقروا إجزوا الراسو يي قافي لي الله ستئو نعمة سون تاموي الله يتحيب رحل يي قافي ممكت بفجيو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها والله فرسيو يي الراسيو لحد ما بايو يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني معنازو الراتي خيري بي فايدة شاش شربين سنبي مئو تركين بيت سلتاش سين إمتوشي يزوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيو يلزال سمخيو آدم والدي بجيح الله بيد الحازال الراسو بينتا إحري قافي يسا تلكام زوبي الراسو بيخني مئو إين زوبي مئو إقر زوبي يا شازال بي الله سبحانه وتعالى قيش يام يتحيب رحل الزوك السوم الله قرآن بأتي وقينا معنى زو جيشيام إجوا إجرزيو كيب بيحل بايتي بي أي الله بين دلحي بازانا دلحيو أي سات الكامزين بي الله جيشيام يتحبرنا ما حسابي عشان زالنتو هي حديث ببيان خانا لينا شيشتاين زو وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دين السو منكت بأديجيو الزوك السو منكت بأجيو تحيبران بايتيم قافي دينته منكت بأديجيو حلال بين تام وحرام بي الله سبحانه وتعالى قشي ما تحيبران قافي دين السو حلال بزديجيو خانقر ما حلال بزاجيو خانقر هو الزلط يخونال ولكن دينته حلال بأديجيو ما حرام بأجيو قر الله يتحيبران الزوك السوم
دينته حرام بأديجة ومخير أوجة بأجة ونارجرم الله سبحانه وتعالى يتحيب رحك ما ننتي سلتزال دينته حلال بزديجة وما حلال بزاجة هو السلط يخونال ولكن حلال بزديجة ما حرام بأجة زال لوايزو الزوك الصوم حرام بيديجة ما الزوك تخير بري بأجة زال لوايزو الله سبحانه وتعالى إن يو زي مرينا حلال به ولو تكشو خانتي ناري قرم الزي بنت بيكي ما حلال أوغى بناج أو انت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ما يلي بايت دينته ممكن بأديجنيو الزوك الصوم أي أوغى بنت زاجنيو الله سبحانه وتعالى يتحيب رنا حل يلي منت الله قرآن بزيكيك ليو قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا يناج أزان الدين مصروف لخانا مي وصدق لخانا مي وألايزو قرقارة موشلي مسجد مكان اللي يكت خير بريليم ناج أزان دينت طيب زي تبايتيم حلال زي تدينت مخنا حلبا يبقاجي أي حرام بقا في يدي جامع ياج أزال خاننا رقير خير بريلي الله سبحانه وتعالى قشي متحي برحل حرتين زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه الله يتحيب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه الله قشي متحيب رحل بايتيم فرد زت دين إيكوتو زي لمدا ما يزي لمدا وبعمل ألاشبه ونارجر قشي مسلتو من ملم المدمتيمين قافي وسلتامل يزي لمدا وبي عمل آشبه وقرن سلطة يخونال ولكن يزي لمدى بعمل آشبه ونارجر الله سبحانه وتعالى يزي لمدى بعلمي من آشبه وبي الله سبحانه وتعالى حساب يا شهر الزوك الصوم زل لمدى قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألا مدخين بحساب يا شهر إحري سلت إذا المان انت يزي لمدى مفرد الزدين إكوتو يزي لمدى وعمل زاشبه وقافي انت يسلت إذا زلمدا ما عمل زلاشة بيسلتيل مي وزلمدا يسلتيل حري الله زلاك نيوم يتيوكنا زاك نيو بيم عملو يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زتين بخينيم الله مجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنس للقلوب ومتعة للأذن، هو كتاب الله. نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 48 من سورة يونس إلى الآية 52 من سورة هود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

فضائل آل البيت. لا يخفى على ذي لب عاقل منصف ما لأهل البيت من الشرف والسيادة والفضل، ويكفيهم في ذلك قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الرجس للمفسرين خمسة أقوال: أحدها الإثم، قاله السدي، ومال الخازن لهذا فقال: أي الإثم الذي نهى الله النساء عنه. قال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا. وقال الصاوي في حاشيته: أي الذنب الدنس لعرضكم. الثاني الشرك، قاله الحسن. الثالث الشيطان، قاله ابن زيد. الرابع المعاصي. الخامس الشك. وزاد الماوردي سادسا وهو الأقذار. قال الزجاج: الرجس كل مستقذر من مأكول أو عمل أو فاحشة. ونصب أهل البيت على وجهين: أحدهما على معنى أعني أهل البيت، والثاني على النداء، فالمعنى يا أهل البيت. أما قوله تعالى ويطهركم تطهيرا ففيه ثلاثة أوجه: أحدها من الإثم، قاله السدي ومقاتل. الثاني من السوء، قاله قتادة. الثالث من الذنوب، قاله الكلبي. قال الماوردي: ومعانيها متقاربة. قال الصاوي: قوله ويطهركم تطهيرا أكده إشارة إلى الزيادة في التطهير. والله أعلم وأحكم.

0: عليه جلال يرعب العزل بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي. عليه

الرعب أزد بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

خلق مثلك لا لا لا يابا والله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل محمدا صورة وجمالا

0: تأمل نور سطور العز الحسيني على جبين الدهر، وكيف صارت شعارات الحسين نبراساً في التوكل على الله وجراءة قول كلمة الحق في وجه سلطان جائر.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

فاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض،

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، معكم أخوكم هاني والشيخ فواز عبود. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة المسد بالقراءة وبيان المعاني التي تتضمنها هذه السورة الكريمة، مع بيان بعض أحكام التلاوة الواردة فيها. بارك الله فيك شيخ فواز. اليوم حلقتنا إن شاء الله عم نتبع بسلسلة الدروس عن سور من جزء عامة، واليوم بدنا نتكلم إن شاء الله عن سورة المسد. فإذا ممكن تقرأ هذه السورة ومستمعينا الكرام بيسمعوا للقراءة الصحيحة بطريقة صحيحة. تفضل شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: بارك الله فيك شيخ.
1: آمين وفيكم.
0: إذا ممكن هلأ شيخ نبين للمستمعين الكرام، هل هذه السورة مكية أو مدنية، وشو أهمية نزول هذه السورة؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا سيدي، هذه السورة يقال لها سورة تبت، ويقال لها كذلك سورة المسد. وهذه السورة هي مكية بالإجماع، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما زال مقيما في مكة، وهي 5 آيات بالإجماع. سبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب والعياذ بالله: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: So the listeners, the Sheikh was explaining that this surah, Surah Al-Masad, is also called Surah Tabbat, and it is Makkiyan by consensus, by the scholar consensus, and it's comprised of 5 verses. Now, when I asked the Sheikh, may Allah bless him, about the importance of this surah, subhanAllah, and the time in which it was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh mentioned that Al-Bukhari narrated in his Sahih from Ibn Abbas that he said, when Surah Al-Shu'ara, verse 214, was revealed, which means, warn your close relatives, O Muhammad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed Mount Safa and called out, O sons of Fihr, O sons of Adi, calling to the various clans of Quraysh until they gathered. And whoever could not come, they sent a representative to see what was happening. Abu Lahab and Quraysh came, And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means? Were I to inform you that enemy horses are in the valley ready to raid you, would you believe me? They said, yes, for we have not experienced from you other than the truth. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, what means? Then I am a warner to you that has come before a great torture. And then Abu Lahab wal-Iyadu Billah said, may you lose, he said, tabban lak, may you lose the rest of the day. Is this why you gathered us? So Allah subhanahu wa ta'ala revealed the following verses, which are verses number 1 and verses number 2 of Surah Al-Masad. Shaykh subhanallah, yani bi awwal ayya mathkur ism Abu Lahab.
1: نعم.
0: ومستمعينا الكرام بيعرفوا أنه أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. فممكن نبين شوي زيادة عن تاريخ أبو لهب وشو كان يعني شو كان هو بهالوقت عم بيعمل وكيف سبحان الله كان الممات تاعه بأي حالة.
1: نعم. هلا هو كما ذكرتم أنه أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، فبيكون أخو لوالد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيكون عم النبي عليه الصلاة والسلام. هلا لما لم يذكر في القرآن باسمه وذكر بكنيته؟ هلا أبو لهب هي كنية عم النبي عليه الصلاة والسلام، كنية هذا العم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، بيقول وقد ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه لكونه بها أشهر، ولأن في اسمه إضافة إلى صنم، لأن العزة هذا شيء كان يعبد، كان يعبده الجاهلية، يعني العرب الجاهلية وهم في مكة، فكانوا يعبدونه، ففي اسمه إضافة إلى هذا الصنم، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكره بكنيته، لأنه بكنيته أشهر من اسمه. ثم يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله، مات أبو لهب بعد وقعة بدر ولم يحضرها، يعني هو ما شارك بمعركة بدر، أرسل عن نفسه بديلا، لكن لما بلغه ما جرى لقريش يوم بدر مات غما.
0: سبحان الله. ومعركة بدر شيخ كانت في مكة المكرمة.
1: معركة بدر كانت خارج المدينة، كانت هذه القافلة في طريقها إلى مكة.
0: طريق إلى مكة.
1: أيوة، خارج المدينة وخارج مكة يعني.
0: بارك الله فيك. سادي listeners. The Shaykh, may Allah bless him, was explaining to us about who Abu Lahab is. And we all know that he's the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But there is a lot more to it, a lot more to the story, and a lot more to the context in which this surah was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And at the timing as well that it was revealed, because he died after it was revealed. So Abu Lahab, he's actual name is Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. And we know the Prophet Sanad alayhi salatu wasalam, his name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. That means the Prophet's father Abdullah was the brother of Abu Lahab. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Abu Lahab was mentioned in the Holy Quran by his nickname instead of his given name, because Abu Lahab is not his actual name. His actual name is Abdul Uzza, which means the slave of Uzza. Because Abu Lahab was more known by Abu Lahab, by his nickname. And because his birth name, Abdul Uzza, it was linked to the name of an idol. Uzza was the name of an idol at the time. So this name, Abdul Uzza, it was not mentioned in the Quran because of this. And then Al-Hafidh ibn Hajar, he said, Abu Lahab died after the Battle of Badr, which he did not attend. And the Sheikh was explaining to us that the Battle of Badr occurred outside al-Madinah on the way to Mecca. And rather, Abu Lahab sent a replacement in his stead for that battle. However, When Abu Lahab heard what happened to Quraysh, he died of misery. Barakallahu fik, Fadilat al-Shaykh. لو تتفضل هلا وتبين المعنى أحكام التجويد أولا الموجودة في أول آية من هذه السورة ثم نبين للمستمعين الكرام المعنى الواردة.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. عنا في كلمة تبت في عنا تاء ساكنة بيكون فيها همس، يعني الهمس بيكون فيها ظاهر لأن التاء من حروف فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، هذه حروف الهمس، والتاء إحدى هذه الحروف أو أحد هذه الحروف. يدا أبي لهب، يدا عنا هون ألف لينة جاء بعدها همزة، الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها، فبيكون هون عندنا مد منفصل وحكمه الجواز، يمد حركتين أو أربع حركات. لهب وتب عندنا تنوين أتى بعده واو، إذا كان في عندنا تنوين معناته في عندنا حكم من أحكام أربع بحسب الحرف الذي يأتي بعده. هل الحرف الذي جاء بعد التنوين هو الواو، والواو من حروف يرملون، يعني وهو من ويرملون هي حروف الإدغام، فإذا هذا بيكون عندنا بهالحالة هيدي التنوين أتى بعده واو، يدغم التنوين بهذه الواو إدغاما غير مستكمل التشديد مع بقاء الغنة، فبيكون عندنا إدغام مع الغنة. لهب وتب، وتب هون بيكون عندنا القلقلة فيها لأنه الباء من حروف القلقلة من حروف قطب جد، لكن هون بدنا ننبه المستمعين على أنه هون الباء مشددة ليست مخففة، فما بيمشي الحال قول وتب، لابد شدد الباء لأنه هون عندي باءان بسبب التشديد، فما بيمشي الحال قول وتب وإلا بيؤدي هذا إلى حذف إحدى الباءين، فبدي أقول وتب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيكم.
0: So the listeners, in terms of the rules of tajweed of recitation, in this first verse, the Sheikh explained to us that the first word تبت, the ta has a sukoon on it, and the ta is from حروف الهمس. And then in the second word يدا, we have on the alif a signal which helps the reciter, especially the ones that are following us on this program, to indicate that there is a mad over here, which is a mad jaiz. And that means you give it either two harakat or four harakat. And then in lahabin wa tab, first of all, we have on the ba tanween, so we know that there is going to be one of various rules that apply, and in order to determine which of the rules apply here in terms of the pronunciation and the rules of recitation, we look at the following letter, which is a waw. And we know that waw is from the group of letters yarmulun, which are the letters of idgham. And specifically here, the waw is idgham bighunnah. So we must ensure that when pronouncing the tanween, we idgham, it's like we're...
1: merged.
0: Yeah, we're merging the tanween with this letter, and then we're also applying the akhunna as well. And then in the last letter, watab, what's very important on the ba, when we're stopping on it, there's a sukoon, but in this instance, there's also a shadde. So it's different, for example, with the following verse that we're going to get to where the ba doesn't have a shadde on it. In this word, there's a shadde on it and we're stopping. So we must apply the qalqala, because we know the ba is from حروف قطب جد, حروف القلقلة, and we must apply additional emphasis, because as the Sheikh mentioned, the ba here is like a double ba. So we need to apply additional emphasis when pronouncing this word, and we don't just say watab, we say watab. بارك الله في شيخ.
1: آمين وإياكم.
0: إذا ممكن نبين المعنى للشيخ للمستمعين.
1: الله يبارك فيك. يقول السمين في عمدة الحفاظ في شرح قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول ومعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت واستمرت في الخسران، خسرت واستمرت في الخسران. قال والمراد جملته، يعني مع أنه ذكر اليدان لكن مراده من ذلك جملة أبي لهب يعني كليته. وإنما خص اليدين بالذكر لأنهما محل المزاولة. قال تعالى ذلك بما قدمت يداك، وقد قدمت رجلاه ولسانه. ويقول البخاري رحمه الله تباب خسران وتتبيب تدمير، والله تعالى أعلم.
0: So in explaining the first verse of this surah, the Shaykh mentioned that As-Samin in Umdat al-Huffaz said that this first verse means Abu Lahab shall be continually in an entire loss. So it's like there was a metaphor. The reason why his hands specifically were mentioned here is because they are the tools of doing work. However, the actual meaning is that he shall be continually in an entire loss. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Hajj, ayah number 10, what means this is the result of what your hands have done. So one's legs and tongue had performed acts too, but they were not mentioned. And Imam al-Bukhari said that tabab means loss and tatbib means destruction. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سننتقل الآن إلى الآية الثانية، تفضلوا لو سمحتم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عندي ألف لينة، يعني عندي حرف مد جاء بعده همزة، فبيكون هذا داخل ضمن المد الفرعي، لكن الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التي بعدها، فبيكون هذا مد منفصل حكمه الجواز، مقداره يعني في الواحد يقول اثنان حركتين أو أربعة، وبعضهم يقول إلى ستة. عنه عندي نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء بالنسبة للنون الساكنة من حروف الإظهار لأنها من حروف الحلق، فهون بيكون النون الساكنة حكمها الإظهار. وش يعني إظهار؟ معناه لابد من إخراجها، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة، إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة بسبب أنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي حروف الإظهار. ماله، إذا منلاحظ أنه في تحت الهاء تحت هاء ماله في عنا واو صغيرة، هذا للدلالة على مد يقال له مد الصلة، وهذا سبب مد الصلة، هذا يتعلق بهاء الضمير. إذا كان ما قبلها متحرك، والمراد بقولنا متحرك يعني غير ساكن، وما بعدها يعني ما بعد هاء الضمير متحرك يعني كمان من ساكن، فبيكون عندنا هذا المد الذي يقال له مد الصلة، مقداره حركتين إذا لم يأتي بعدها همزة كما هو الحال في هذه الآية. وما كسب، كلمة كسب تنتهي بالباء، والباء سكنت لأجل الوقف، تسكن لأجل الوقف يعني تسكن لفظا لأجل الوقف، فبيكون عندنا لابد من الإتيان بالقلقلة، بقلقلة الباء، لأن الباء من حروف قطب جد، من حروف قطب جد، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So dear listeners, the rules that apply in the second verse of this surah, we start off with the first word ma. We know we can see on the alif, and we can notice that there is a sort of a sign, an indication that there is a mad jaiz over here. And the Sheikh said that we apply either two harakat or four harakat, and other scholars have said that you can apply more, like six harakat, for example. And then in the word anhu, we have a noon as-sakina and afterwards aha. So over here we have idhar. That means we must ensure that the pronunciation is clear. We don't, for instance, merge the letter. It's a clear pronunciation for the noon over here. And then in the following word, maluhu, after the ha, we have, as you will notice in the mushaf, we have a small waw. And the Sheikh explained that in this instance, this small waw gives the reader an indication that there's mad sila over here. And you apply two harakat for mad sila. And if, for instance, in the rasm of the mushaf, we didn't see this waw, we know that mad sila applies on the basis that you have a ha, which has a dhamma on it, and before the letter before it that precedes it is mutaharrik, that means it doesn't have a sukun on it, and the letter after it is also mutaharrik, it doesn't have a sukun on it. We know in this instance mad sila applies. But alhamdulillah, subhanAllah, in the rasm of the mushaf, we can see in the drawing and providing these sort of signals and smaller letters, etc., and characters, it gives us an indication, makes it easy for us to understand when these rules of tajweed apply. And then we have in the last word, kasab, in the ba, because we are stopping on the ba, and there's a sukoon on the ba, that means we need to give it the qalqala, because the ba, as we are aware, and as we mentioned earlier in this episode, is from the group of letters Qutubi Jadin, which are the letters of Al-Qalqala. Barakallahu fiqh wa lita shaykh lawan bayin ma'ana hadhi al-ayya al-Muslim al-Kiram.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kathab. Ma aghna anhu, yani ma dafa'a anhu azab Allah. Ma aghna anhu, يعني ما دفع عنه عذاب الله ماله يعني ما جمعه من المال لا يدفع عنه عذاب الله عز وجل وما كسب أي كذلك ما كسبه لا يدفع عنه عذاب الله يعني شو المراد وما كسب يعني وما كسبه من الجاه يعني جاهه لا يدفع عنه عذاب الله تعالى يوم القيامة وقال مجاهد وما كسب يعني من الولد يعني ولده لا يدفع عنه عذاب الله تعالى وقال وولد الرجل من كسبه والله تعالى

0: then no one can take that torture of Allah away from us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. And then Mujahid said that the children and the man's offspring are included in the term kasab. That is, literally it means what he acquired. But metaphorically, it means his offspring and other things that he may have acquired during his life, like children and offspring. And hence, Abu Lahab's children and offspring also shall not take the torture of Allah subhanahu wa ta'ala away from him. فضلت الشيخ بننتقل إن شاء الله لثالث آية من هذه السورة ونبين الأحكام الواردة في هذه الآية.
1: الله تعالى يقول سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى عن الصاد فيها صفات لابد من المحافظة عليها، يعني الواحد يحط بذهنه لما يكون عم يقرأ. عن الصاد أول شيء من حروف الاستعلاء، يعني مفخمة، يعني اللي بيتولد من الاستعلاء التفخيم. وكذلك هي من حروف الإطباق، لأن طائفة من اللسان تطبق على الحنك الأعلى عند النطق بها. وعنا هي كذلك من حروف الصفير، لأنه يخرج معها صوت صفير يشبه صفير الطائر. وهي كذلك من حروف الهمس، لأنها من حروف فحثه شخص سكت. فإذا بيكون والهمس معناته جريان النفس ما عند النطق بالحرف، يعني مع النطق بالحرف النفس يجري، وهذا شيء كذلك يوجد في الصاد. سيصلى نارا، نارا ذات، عندي الراء مفتوحة فلا بد من التفخيم، إذا فتحت الراء لا بد من تفخيمها. وعلى الراء في عندي تنوين، وإذا كان في عندي تنوين معناته عندي حكم، يعني التنوين يعني له حكمه بيكون حكم من أربعة، إما الإظهار وإما الإدغام وإما الإقلاب وإما الإخفاء، بحسب الحرف الذي يأتي بعد التنوين. هون الحرف الذي جاء بعد التنوين هو حرف الذال، فبالنسبة للتنوين أو النون الساكنة الذال يعد من حروف الإخفاء. شو يعني؟ معناته النون التي هي في التنوين، النون الساكنة التي في التنوين لابد أن تخفى إذا جاء بعدها الذال، تخفى يعني أن تخرج بحالة، أن تنطق بحالة بين الإظهار وبين الإدغام مع بقاء الغنة، مع الغنة بين الإظهار وبين الإدغام، يعني لا هو إظهار ولا هو إدغام، إنما بين مع بقاء الغنة، هيدا بسموه الإخفاء. هلأ قوله تعالى ذات، هون الذال هي حرف لثوي، كمان ينبغي للقارئ أنه لا يبدل هذا الذال بحرف آخر وهو الزاي، لأنه هذا من اللحن الذي هو يعني ممنوع شرعا أن يأتي به الإنسان وهو يقرأ كتاب الله. لهب، هون كمان الكلمة تنتهي بحرف الباء، سكن لأجل الوقف، بيكون صار عندي قلقلة، لأن الباء من حروف القلقلة الخمسة، وهي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف الخمسة متى ما سكنت لابد من قلقلتها، إن كانت في وسط الكلمة لابد من قلقلتها، وإن كانت في آخر عند الوقف كذلك لابد من قلقلتها، يعني سواء كان سكونها أصلي ضمن الكلمة أو سكونها أصلي عند الوقف أو عارض عند الوقف لا بد من قلقلة هذه الحروف، لكن عند الوقف تكون القلقلة أقوى، بتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation for this third verse, the Sheikh mentioned that the first word we have here, سَيَصْلَى, the صاد is من حروف الاستعلاء, and also from the letters of صفير, and also from the letters of همس. And Sheikh, there was one more, subhanAllah, it slipped my tongue. So we said that استعلاء صفير الهمس for the صاد.
1: استعلاء وصفير وهمس وإطباق.
0: وإطباق.
1: نعم.
0: So the صاد, as we know, is among these groups of letters. So we must ensure that we give it the correct pronunciation with the صفير that applies. And then in the second word, we have تنوين on the راء. نارون ذاتا. And we know that if there's تنوين on the road.

0: then one of four rules apply. Either we have idgham or idhar or ikhfa or iqlab. And the Sheikh mentioned what's important over here is that, and of course, because we know that with the dhal that comes after this tanween, it's ikhfa, it's from huruf al-ikhfa. The Sheikh mentioned that over here, ikhfa is in between the idgham and the idhar. So when we're applying ikhfa, we know that we need to come in between it with the merging of...
1: With the ghunna
0: for the pronunciation. So over here, we have ikhfa, and the dhal in dhata is from huruf al-lathawi, so we must ensure that we, again, pronounce it in the correct way. And finally, we have the ba and a sukun on it, and the ba is from huruf al-qalqala. Barakallahu fiik, Sheikh, law binbayin ma'na hadhi al-ayla mustamayin al-kiram.
1: Allah Ta'ala yaqul, sayasla naran dhata lahab. يعني أبو لهب هذا يرجع الضمير فيه إلى أبو لهب لابد أن يدخل نارا ونارا يعني المراد بذلك نار جهنم ذات لهب يعني ذات تلهب واشتعال وهذه النار كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء مظلمة وهي ذات تلهب واشتعال كما قال الله تعالى ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب.
0: So dear listeners, the third verse, the meaning of the third verse is as follows, that he, and the dhamir over here is in reference to Abu Lahab, he will burn by a fire that has a flame. So Abu Lahab shall burn in a strong fire that has a blazing flame. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith mentioned that this fire remained for 1,000 years red, then it remained for another 1,000 years white, then it turned black after another 1,000 years, and the fire had a strong flame and a strong blaze to it. And subhanallah, it's mentioned in the Quran that Abu Lahab will be tortured in this fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from this fire.
1: Just I'd like يعني هون to حط يعني أن أذكر بعض الملاحظات هون أنه بعض الناس يظن لأن أبا لهب فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام فإن نار جهنم تخفف عنه كل يوم 2 لأنه بسبب أنه فرح بولادته فأعتق ثويبة التي كانت أمة عنده أعتقها فرحا بولادة النبي فبعض الناس يعني سبحان الله يعتمد بذلك على رؤية منامية ليس حديثا للنبي وليست آية في كتاب الله وليست رؤية منامية للنبي عليه الصلاة والسلام من شيء النبي رآه في المنام لأن رؤية الأنبياء حق فهو ليس آية في كتاب الله وليس حديثا للنبي وليس حديثا ذكر فيه أن النبي رأى إنما شخص رأى فاعتمدوا على هذه الرؤية التي فيها مخالفة للقرآن الكريم من صحيح أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم 2 بسبب أنه أعتق ثويبة فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام هلأ قد يكون أنه أعتق ثويبة قد يكون أنه فرح بولادة النبي ليس لأنه النبي لأنه ما كان معروفا أن النبي حين ولد أنه سيكون نبي إنما بسبب أنه بني هاشم وهو من بني هاشم وهو من قريش أن بني هاشم ازدادوا عددا من حيث الذكور فيكون فرح لأجل ذلك ليس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد لأنه كما ذكرنا أن النبي لم يكن معروفا أنه نبي في ذلك الوقت عنده.
0: So the listeners, the Sheikh mentioned a very important clarification and guidance on some misconceptions that may be out there nowadays and also in earlier days. He mentioned that there is a saying by some people, and this saying is based on a dream that someone might have had. it's neither from the Quran, because obviously we know in the Quran it says that Abu Lahab will be tortured in hellfire. It's neither from a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor from a dream of one of the prophets, because we know that the dreams of the prophets are truthful. And the Sheikh mentioned that over here, some people say that the torture for Abu Lahab in the hereafter will reduce every day by two. So it will, the torture, for example, is 100-fold, it would be 50-fold, or and so on and so forth. So we must clarify for our dear listeners that the torture for Abu Lahab does not reduce. This is not mentioned anywhere in the Quran. It's not mentioned anywhere in a hadith. And some people try to justify that the reason why their misconception that the torture for Abu Lahab in the hereafter reduces is because he was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and because of his happiness, he freed one of his slaves named Thawaiba. Now, again, it may be the case that Abu Lahab was happy with the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we know that at the time the Prophet was born, he was not a prophet. He became a prophet at the age of 40. So therefore, his happiness for the birth of the Prophet alayhi salatu wasalam was merely because he was a male from Bani Hashim, from the tribe of Quraysh. It's not because he knew at that time that he was a prophet. He was just born. And also, out of his happiness for the birth of the Prophet sallallahu alayhi wasalam, it may also be the case that he did free that slave, Thawaiba. But again, this does not give the indication, or does not solidify this misconception of people, this opinion that some people have, that the torture will reduce for Abu Lahab in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Barakallahu fiqh fadilat al-shaykh ala hadhi al-ma'lumat yani al-mufida. Bnirja'a bnintiqil ma'a mustama'ina al-kiram ila rabi'a ayah min hadhi al-surah wa nubayyinun insha'Allah al-ahkam al-warida fi hadhi al-ayah.
1: Allah ta'ala yaqul وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وامرأته الراء هون مفتوحة يعني عليها فتحة، والراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة لابد من تفخيمها يعني من مطلقا. وامرأته الهاء هون هاء ضمير، ما قبلها متحرك ما بعدها متحرك، فبيكون عندنا مد صلة، وهون الصلة صغرى لأنه لم يأتي بعدها همزة. حمالة في عنا هون ميم مشددة، والميم المشددة والنون المشددة يغنان دائما، يعني سواء كان في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في آخر الكلمة عند الوقف أو في آخر الكلمة عند الوصل، طالما أن الميم أو النون مشددتان لابد من إظهار غنتهما. وفي الحال في هذه الكلمة أنه عندنا ميم مشددة في وسط الكلمة، فلا بد من إظهار الغنة فيها. حمالة الحطب، الباء سكنت، هي مكسورة لكن سكنت لأجل الوقف، فصار عندي باء ساكنة لفظا ليس خطا، إنما ساكنة لفظا، فلا بد من إظهار القلقلة، ولأنها عند الوقف فبتكون القلقلة أقوى. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: So the listeners, in explaining the rules of recitation of Tajweed that apply in the fourth verse of this surah, the Shaykh mentioned that we have over here a ra' which has a fatha on it, so it's a ra' mufakhama. And then at the end of the first word, wa mara'atuhu, we have on the ha over here a dhamma. Before it, the letter preceding it is mutaharrik, not sakin. And the letter after it is also mutaharrik. And as an indication, we have in the rasm of the mushaf a small well after the ha, so that means we have over here mad sila, and it's mad sila sughra because after the ha there's no hamza. And then we have in the second word on the meme a shadda, and over here we have a ghunna that applies, and that is the case whether it's a meme or a noon. If it's a meme mushaddada or a noon mushaddada, then we apply ghunna in this instance. And in the last word, again, as in the ayah that preceded it, we have a ba, which ordinarily has, as you can see, a kasra on it. But because we're stopping on it, we're stopping at the end of this verse in terms of the recitation, then we apply a sukoon li ajl al-waqf, so because we're stopping, and therefore we must give it a qalqala over here because the ba, as we mentioned earlier, is from huruf al-qalqala. الله يجزيك عنا خيرا شيخ. إن شاء الله بنبين معنى هذه الآية للمستمعين الكرام.
1: نعم. وامرأته، هون الضمير يرجع إلى أبي لهب، يعني وامرأة أبي لهب مين بتكون؟ بتكون أم جميل العوراء بنت حرب، وبتكون هي أخته لأبي سفيان ابن حرب. فأم جميل وأبو سفيان أخ وأخت، وهي بتكون زوجة أبو لهب. الله تعالى يصفها فيقول وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب يعني شو يعني كلمة حمالة الحطب؟ يعني أنها كانت تمشي بالنميمة، كانت تمشي بالنميمة. حمالة الحطب يعني كانت تمشي بالنميمة. يقول الحافظ يعني ابن حجر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين، يعني تنقل الحديث لهم حديثهم. وقال الفراء كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكن عن ذلك بحملها الحطب، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
0: So the listeners, in explaining the fourth verse, the Sheikh mentioned that over here the ha, the dhamir that is mentioned, وَمْرَأَتُهُ, comes back to Abu Lahab. So imra'at Abu Lahab, which is the wife of Abu Lahab, and she is known as the one-eyed Jamil, the sister of Abu Sufyan ibn Harb. And Al-Bukhari said that Mujahid said that حَمَّالَةَ الْحَطَبْ, which literally means the carrier of firewood. And subhanAllah, there's a very important reason why this was referenced to her literally, but the metaphorical meaning is that she spreads the tales to cause enmity. And Al-Hafidh ibn Hajar said that Sa'id ibn Mansur related from the root of Muhammad ibn Sirin that he said that the wife of Abu Lahab used to talebear to the mushriks, the blasphemers who associate partners with Allah, about Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his companions. That means that she used to tell these mushrikeen stories to incite them against the Muslims. And Al-Farra said also that she used to talebear and instigate issues to incite enmity among them. And this is why her action by doing this instigation and the talebearing gave her the name Hammalat al-Hatab, which literally means that she's the carrier of the crackling wood for the fuel. And she, yani, you know how they say, don't add wood to the fire? She's the one that's fueling that fire by her action, subhanAllah. So that's why the metaphorical meaning, that's why the literal meaning for it was applied, but the metaphorical meaning is in reference to her tail bearing and instigating the issues. And other scholars mentioned that there's also other meanings for this verse. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. والآن إن شاء الله بننتقل لآخر آية من هذه السورة الفضيلة، ونبين لمستمعينا الكرام الأحكام الواردة لهذه الآية.
1: الله تعالى يقول في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، في عندي في كلمة حبل في عندي باء ساكنة وسكون أصلي هذا، فعندي هون الباء مقلقلة، لكن لكونها في وسط الكلمة بيكون القلقلة أخف مما لو كانت عند الوقف. حبل من مسد عندي تنوين، أتى بعده ميم، التنوين اللي هو نون ساكنة، لكن شو صار بها النون الساكنة؟ أدغمت بالميم، لأن الميم من حروف الإدغام، والإدغام يكون مع الغنة. حبل من مسد، كمان عندي نون ساكنة أتى بعدها الميم، والميم من حروف الإدغام، من حروف يرملون، وبالخصوص من حروف ينمو، يعني حروف الإدغام بغنة، فبيكون هون أدغمت النون مع الميم إدغاما غير إدغاما مع الغنة، إدغاما مع الغنة، يعني من مسد. وهذه الكلمة تنتهي بدال، سكنت هذه الدال لأجل الوقف، فصار عندي قلقلة، يعني لابد من الاتيان بصفة القلقلة للدال. مسد في جيدها حبل من مسد. والله تعالى أعلم.
0: يعني الشيخ بس لنبين لمستمعين الكرام يعني النون هون ميم مسد لا تلفظ.
1: النون لا تلفظ.
0: لا تلفظ.
1: أضغمت بالميم.
0: ومثل ما بينا الشيخ ببرنامج سابق هون على الدال في حرف الميم تحت الدال.
1: نعم.
0: إذا ممكن ترجع تبين لمستمعين الكرام كيف إذا بده يكمل المستمع بالقراءة كيف بده يقلب هذه بالباء بالبسملة للسورة التي تليها.
1: هلأ في عنا هون بالرسم المصحف بعد كلمة عند تحت كلمة تحت حرف الدال من كلمة مسد في عنا ميم صغيرة. هذه الميم لمن أراد أن يصل هذه الآية بالآية التي بعدها وهي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها شو بيعمل هون هذا التنوين الذي هو مسد في الأصل. نعم. مسد لأنه أتى بعدها باء بسم الله الرحمن الرحيم بيكون صار عندك شو إقلاب. شو يعني إقلاب؟ يعني يقلب التنوين الذي هو نون ساكنة يقلب ميما مخفاة مع الغنة. فهكذا تقرأ.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام مع سمنة الدرة، تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

to MFM Muslim Community Radio. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير توام FM. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

أبرمت أستراليا وكندا اتفاقية دفاعية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أسترالي لتصدير نظام رادار متطور من نوع جندلي للمراقبة بعيدة المدى إلى كندا في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز إن النظام يعد من بين الأكثر تطورا في العالم وسيعزز قدرات كندا على مراقبة مناطقها الشمالية والقطب الشمالي. وتعتمد التقنية على انعكاس الموجات عبر طبقة الأيونوسفير، ما يمكن من رصد الأهداف الجوية والبحرية على مسافات شاسعة. وستتولى شركة BAE Systems أستراليا بدء تسليم النظام اعتبارا من الأول من تموز يوليو ضمن برنامج تعاون أوسع بين البلدين. أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن بدء تجربة تقنيات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي لتحويل جلسات الاستجواب إلى نصوص مكتوبة آليا، ما يوفر على عناصر الشرطة ساعات من العمل الإداري في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وزيادة وجود الشرطة في الميدان. ويأتي المشروع ضمن برنامج حكومي تبلغ قيمته 35 مليون دولار، حيث سيساعد النظام في تحويل الحديث إلى نصوص في الوقت الفعلي بدلا من التفريغ اليدوي الذي يستغرق ساعات. وأكدت الحكومة أن عناصر الشرطة سيراجعون النصوص يدويا قبل اعتمادها، مشيرة إلى أن التجربة التي تستمر 3 أشهر قد تسهم في تسريع الإجراءات وتخصيص مزيد من الوقت لمهام الشرطة الميدانية. شهدت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تقدما جديدا بعد اختتام أول اجتماع للجنة العالية المستوى في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين. وأشادت باكستان وقطر بالنتائج مؤكدتين استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة. وأعلنت طهران التوصل إلى خطوات مهمة تمهد لمفاوضات اتفاق نهائي، في حين كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التفاهم شمل إعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، إضافة إلى إطلاق خطة لإعادة الإعمار. وفي خطوة مرتبطة بالتفاهمات الجديدة، أصدر وزير الخزانة الأمريكي ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، مشيرا إلى أن طهران

إن الضحية طاه مصري يبلغ من العمر 58 عاما، في حين أكدت البحرية الأوكرانية تسجيل خسائر أخرى جراء الهجوم. أعزائي، قدمت لكم هذا الموجز من إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. هذا خضر الكردي، يشكركم على طيب المتابعة. بحفظ الله ورعايته.

0: الـ2MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي.
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: معهد الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية في تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، ويتولى التدريس أساتذة مختصون، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، ويتولى التدريس أساتذة مختصون. رسوم الاشتراك لكل فصل دراسي $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي 9793-3330 أو إرسال إيميل على info@darulfatwa.org.au.

فمدحه وتعظيمه واحترامه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات.

0: الهجرة نور، الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة. وهو
1: المنصور. الحمد لك إلهي على ما مننت، والصلاة عليك نبيي من بهديك القلوب نورت. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من الهجرة المباركة، تاريخ وعبر.
2: إن سيدنا أبا بكر الصديق رفيق الرسول في هجرته كان في مكة، لم يهاجر إلى الحبشة. وفي ذلك روي عن السيدة عائشة أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، والكل ما يثقل حمله من القيام بالعيال ونحوه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا أجيرك، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه وطاف في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟
1: فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، أي يتدافعون، يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن ننقض عهدنا معك لأبي بكر، ولسنا مقرين له إظهار شعائر دينه.
2: قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد علي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. وهكذا أبى أبو بكر أن يخفي شعائر الإسلام في مكة، متوكلا على الله لا إذن به.
1: ولما ابتدأ المسلمون بالوفود إلى المدينة المنورة حين أشار عليهم الرسول بذلك، تاركين الوطن الغالي والأهل والأموال، منقادين لأوامر الله تعالى المالك العالم الآمر الناهي، تجهز أبو بكر مهاجرا أيضا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: هل ترجو أن يؤذن لك بالهجرة؟ بأبي أنت وأمي. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر.
2: وروت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، أما والله إن جاء في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر حين دخل: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أريد مصاحبتك. قال النبي: نعم. قال أبو بكر: فخذ مني يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله: بالثمن، أي لا آخذها إلا بثمنها.
1: قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، أي بسرعة، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فلبثا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ذكي سريع الفهم، فيخرج من عندهما بالسحر فيصبح بمكة كأنه بات بها، ويعود إليهما بعد الظلام فلا يسمع أمرا يكيد به الكفار إلا أتاهما بخبره.
2: ويأتيهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بغنم يرعاها فيحلبان، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ماهرا بالهداية، فواعداه غار ثور فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 ليال، فارتحلا مهاجرين يكملان طريقا للخير ابتدآه ودرب طاعة سلكاه.
1: مستمعينا، لا تنسوا موعدنا غدا مع الحلقة 4 من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر، لنتعرف إلى ما حصل في الغار وكيف حمى الله أحباءه. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. الحمد لله على نعمه الكثيرة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين أفضل رسل الله وخير خلق الله، من أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يقوينا وإياكم على فعل الطاعات. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

لقاء جديد مستمعينا الكرام يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ولهذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1448، واليوم هو 23 من حزيران يونيو للعام 2026.

أحبابنا الكرام، نتابع معكم ومع فترة الخدمات لهذا اليوم، ومنستقبل اتصالاتكم كالمعتاد من خلال الرقم 970-727-47. كمان برجع بحيي الجميع وين ما كانوا عم يتابعوا إذاعة الجالية الإسلامية. منحب نوجه التحيات لمستمعينا عبر موجة الأفام 92.1 وكمان الديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها، وتحياتنا لمستمعينا عبر الموقع 2fm.org ومن خلال اللايف ستريم من خلال الابليكيشن بأي طريقة وبأي وسيلة ومن أي أبليكيشن عم تسمعونا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا بأي بقعة من بقاع الأرض، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لكل خير، وأن يجمعنا بكم دائما على خير، وأن يجعلنا من المتناصحين فيه. اللهم آمين. ونسأله تعالى أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا وأن يشفي مرضانا. اللهم آمين.

0: منتابع معكم مستمعين الكرام، كمان بنعطيكم فكرة كالمعتاد عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، حاليا 69.9 على عتبة 70، امبارح كان 70، اليوم 69.9.
1: والصحب أولئك أبطالي، أهل التقوى والإفضالي، نقلوا عن طه والآلي، لا فكرة في الرقم الوالي.
0: كمان بالنسبة لأخبار السير ببيك هوست فورست رود باتجاه باوندري رود، في بعض يعني أعمال للطرقات الطارئة عم تسبب أزمة سير متوسطة، يعني فينا نقول 2 لينز مغلقين من أصل 4 بالاتجاه الغربي، هالشي من الساعة 7 ولغاية الآن ما زال موجود وعم يأثر مثل ما قلنا على حركة السير. نعم، الجنة سؤلي وسؤالي، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يدخلنا الجنة من غير سابق عذاب وأن يجمعنا فيها مع أحبابنا، اللهم أمين.

كمان أحبابنا الكرام، بالنسبة لحال طقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية بتشير إلى طقس مشمس بشكل عام، ودرجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 13، الشعور فيها حوالي 7، مثل ما شفنا اليوم الصبح كان ساقع وبرد ما شاء الله. فالحرارة اليوم مثل ما قلنا بأقصاها متوقع توصل بمدينة سيدني ل 19 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات اليوم غد بتشير كمان نفس المصادر إلى طقس مشمس بشكل عام، هناك احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة المساء مع رياح خفيفة. أما درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد كمان قريبة من اليوم وبتتراوح ما بين 9 و19 درجة مئوية، والله أعلم.

As we mentioned earlier, dear listeners, the Australian dollar exchange rate at the moment is 69.9 US cents. 69.9 US cents. And in regards to the traffic, there is no current issues. We mentioned earlier about an emergency roadwork in Peakhurst, in Peakhurst, and it seems to be, inshallah ta'ala, easier. The traffic is easier. It was a roadwork, as we mentioned, emergency roadwork in Peakhurst, Forest Road approaching Boundary Road since 7 a.m., but now it's okay, inshallah ta'ala, the traffic will ease slowly. It was affecting westbound lanes. That's all for the traffic for the moment. Inshallah ta'ala, if we receive any updates, we'll announce it. And in regards to the weather for today in Sydney, at the moment, the temperature is around 13 degrees. It feels like 7. The maximum temperature expected for today in Sydney, 19 degrees, mostly sunny. And in regards to tomorrow's weather, in regards to tomorrow's weather, as expected, mostly sunny day, medium chance of showers in the evening with light winds, and temperature ranging between 9 and 19 degrees, 9 minimum and maximum of 19 degrees, inshallah ta'ala, for tomorrow in Sydney. كمان وصلنا رسالة من خلال الواتساب. في أخ عنده سيارة معروضة للبيع, تويوتا أورين موديل 2007 لون أسود, ماشي 191 ألف كيلومتر وفيها ريجستريشن لغاية 30/11/2026, فيها مفتاحين, سيارة نظيفة كتير كما ورد, وجميع المواصفات, الزوايد مثل ما البعض بيسميها, يعني فتحة سقف وكمان ستارة خلفية. كمان عنده الأخ سرير أطفال مع الفرشة مع الماترس شبه جديد, وكمان 2 سنجل ماترسز مثل جديد, وكمان البراد الثلاجة, وكنبية قطعة واحدة بتسع 3 أشخاص, يعني هي 3 مقاعد, مكنسة كهربائية, ومعروضين للبيع بداعي السفر, بسبب السفر بنهاية الأسبوع الحالي, وبأسعار إن شاء الله بترضيكم مثل ما ذكر الأخ الكريم بالرسالة. والتواصل من خلال الرقم 0452-151-076 0452-151-076. كمان هرجع عيد الإعلان كمان باللغة الإنجليزية, واللي ما تمكن ياخد الرقم في يرجع كمان يسمعنا وياخد الرقم مرة تانية إن شاء الله, أو يكفي إذا كتب نصه. بنعرف أحيانا يمكن بيكون الواحد لبم ما ياخد الألم أو يجهز حاله فما بيلحق ياخد الرقم, عم نحاول نكرره قدر المستطاع حتى تتمكنوا من كتابة الأرقام إن شاء الله عز وجل. كمان أحبابنا الكرام, نرجع منكرر كما ذكرنا, so dealers, as we received this message through WhatsApp, our brother mentioned that he has a car for sale, Toyota Orion 2007, a black color. It has done around 191,000 kilometers, registration till the 30th of November 2026. 2 keys, very clean as mentioned. Full power option with the sunroof. Also, he has a baby cot with the mattress, like new. Also, 2 single mattresses, like new. A fridge, also a 3-seater couch, a vacuum cleaner. It's advertised for sale due to traveling overseas. He has to sell everything by this weekend with reasonable prices, cheap prices, as he mentioned. And the phone number is 0452-151-076. Again, 0452-151-076. كمان يوم أمس أحبابنا الكرام سمعنا مقطع من أنشودي جديدي, وإن شاء الله تعالى كمان منحاول اليوم نسمع مقطع منها, وهي بعنوان سيد الأمة,
بصوت المنشدين الحاج خالد الأطير والأخ سعد بغدادي، المنشد سعد بغدادي، وأنشودي جميل جدا ما شاء الله، عمل رائع وأداء جميل وكلمات أكثر من رائعة ما شاء الله. جزى الله خيرا كل من عمل على إصدار هذه الأناشيد الجميلة. هنسمع من نص الأنشودي، لا نقدر نكفيها، امبارح سمعنا تقريبا يمكن النص أو أكثر من النص، فمنتابع معها الأنشودي، مع الأنشودي الجميلة، وإن شاء الله كمان تسمعوها دائما خلال النهار وكمان بالبرامج الأخرى. إذن أنشودة سيد الأمة.

أنشودة جميلة بعنوان سيد الأمة، سمعنا مقطع منها ومنتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات. كمان وصلنا رسالة أخرى إن شاء الله نذكر تفاصيلها وبعض كمان الطلبات الأخرى اللي وردتنا من يوم أمس، وكمان طلب منا

صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أنشودة جميلة، وما شاء الله من تابع معكم أحبابنا الكرام، ومع مزيد من الأناشيد، وكمان بدنا نذكر بعض الأشياء المتعلقة بفترة الخدمات. كان يوم أمس وردنا مطلوب شخص يكون متخصص يعني بصنع الكيك والحلويات دوام كامل بمنطقة جلفيد، العمل بمنطقة جلفيد، إذا حدا عنده خبرة بهالمجال متخصص بالكيك والحلويات والعمل بمنطقة جلفيد. تفاصيل أكثر من خلال رقم 0423-274-927 274-927-0423-274-927. كمان برجع بكرر as our brother mentioned yesterday, he needs someone who experienced in making cakes and sweets to work full time in Guildford area. So it's a full time job in Guildford area. The phone number is 0423-274-927. 0423-274-927.

0: حزينا والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي.
1: كمان مستمعينا الكرام وردنا رسالة من الأخ الكريم من لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحك. أيضا في سيارة كيا ريو لون أبيض معروضة للبيع موديل 2008 نضيف كتير بالنسبة لعمرها كما ذكر ما فيها أي مشاكل ريفيرس كاميرا ومشي حوالي 206,000 كيلومتر موجودة بمنطقة فيفيلد. الرقم لتفاصيل أكثر 0426 201 201 0426 201 201. So the owner says as we received this message also through WhatsApp, our brother mentioned that he has a Kia car for sale, a Kia Rio, white color, 2008 model, very clean. As mentioned, no problems. The reverse camera, it has done around 206,000 kilometers, so it's very clean. In regards to the age of the car, as he mentioned, 206,000 kilometers with no problems. It's at the moment in Fairfield. The phone number is 0426 201 201 0426 201 201.

عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، وكمان عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-47. كمان في أخ عم يبحث عن عمل، عنده HR license بيسوق أوتو أو مانيوال 8 سبيد مع الخبرة كمان على الكرين، وعنده كمان 10 طيور حمام للبيع، وهو عنده خبرة يعني بالدهان. إذا حد عنده فرصة عمل بدهان أو هاندي مان كمان مستعد يشتغل مع، إذا حدا عنده شغل يعني فرصة عمل. وكمان ذكرنا بدهان، ذكرنا كمان أي شغل تاني يعني، لو بفضل هو ديليفري مثلا، أو بفضل أكيد تراك درايفر، أو إذا أي فرصة عمل أخرى متوفرة فيكم تتواصلوا مع الأخ الكريم على الرقم 0416 50 8884 0416 50 8884. I'll repeat again, inshallah ta'ala, in English. As our brother mentioned, he has a HR license with experience. He's looking for work as a truck driver. He drives auto or manual, 8-speed manual. Also, he has experience on the... he has experience, as he mentioned, and looking for work. He prefers as a, to work as a truck driver or any other type, any work available. He's ready, inshallah ta'ala. Also, he has experience in painting. And as a handyman, if you have any job available for him. And also he has 10 pigeons for sale. And the phone number is 0416 50 8884. 0416 50 8884. كمان أحبابنا الكرام، يوم أمس كان معروض في الأخت عندها سجاد جديد وكمان عبايات جديدة، عبايات نسائية، وكمان عندها تقريبا كل شيء بالبيت معروضة للبيع، في كراسي مخمل، كنبيات وغرف نوم وتحف وفازز وأشياء كثيرة غيرها معروضة بأسعار رخيصة. والرقم 0490-520-660. So as our sister mentioned yesterday, she has some new carpets for sale, also women's abayat, also some chairs like suede material, couches, bedrooms, souvenirs, vases, and many other things, nearly everything in the house for sale, as she mentioned, for cheap prices in Kasula area. The phone number is 0490-520-660. 0490-520-660.

0: مع هالأناشيد الجميلة ومستمعينا الأعزاء كمان يحلو معكم اللقاء، وما منحس كيف الوقت بيمضى بسرعة. سبحان الله مرق الوقت بسرعة، وصارت الساعة 10 موعدنا لعرض لأبرز الأخبار. ولكن كمان بحب أذكر سريعا كان في عدة محل منقيش كاملة للبيع كلها أو متفرقة، كمان تخت كهربائي مثل تخت المستشفى معروضة للبيع. كمان كان مطلوب عامل أو عاملة للعمل بمحل منقيش يفضل يكون عندهم خبرة، فاللي بده تفاصيل أكثر يتصل فينا لنعطيكم رقم الهاتف إن شاء الله. على أمل الملتقى، لا تنسونا من دعواتكم الصالحة أحبابنا الكرام. والمحطة التالية عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو أم أف أم، مسلم كوميونيتي راديو. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير تو أم أف أم. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

أبرمت أستراليا وكندا اتفاقية دفاعية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أسترالي لتصدير نظام رادار متطور من نوع جندلي للمراقبة بعيدة المدى إلى كندا في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز إن النظام يعد من بين الأكثر تطورا في العالم، وسيعزز قدرات كندا على مراقبة مناطقها الشمالية والقطب الشمالي. وتعتمد التقنية على انعكاس الموجات عبر طبقة الأيونوسفير، ما يمكن من رصد الأهداف الجوية والبحرية على مسافات شاسعة. وستتولى شركة BAE Systems أستراليا بدء تسليم النظام اعتبارا من الأول من تموز يوليو ضمن برنامج تعاون أوسع بين البلدين. أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن بدء تجربة تقنيات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي لتحويل جلسات الاستجواب إلى نصوص مكتوبة آليا، ما يوفر على عناصر الشرطة ساعات من العمل الإداري في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وزيادة وجود الشرطة في الميدان. ويأتي المشروع ضمن برنامج حكومي تبلغ قيمته 35 مليون دولار، حيث سيساعد النظام في تحويل الحديث إلى نصوص في الوقت الفعلي بدلا من التفريغ اليدوي الذي يستغرق ساعات. وأكدت الحكومة أن عناصر الشرطة سيراجعون النصوص يدويا قبل اعتمادها، مشيرة إلى أن التجربة التي تستمر 3 أشهر قد تسهم في تسريع الإجراءات وتخصيص مزيد من الوقت لمهام الشرطة الميدانية. شهدت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تقدما جديدا بعد اختتام أول اجتماع للجنة العالية المستوى في سويسرا في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين. وأشادت باكستان وقطر بالنتائج مؤكدتين استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة. وأعلن طهران التوصل إلى خطوات مهمة تمهد لمفاوضات اتفاق نهائي، في حين كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التفاهم شمل إعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، إضافة إلى إطلاق خطة لإعادة الإعمار. وفي خطوة مرتبطة بالتفاهمات الجديدة، أصدر وزير الخزانة الأمريكي ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، مشيرا إلى أن طهران التزمت بحرية الملاحة في مضيق هرمز والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى أراضيها. وفي لبنان، بحث الرئيس جوزيف هون مع مسؤولين أمريكيين وقطريين تطبيق وقف إطلاق النار، فيما أكدت مصادر إسرائيلية استمرار الخلاف حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية.